فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

رضوانه فأحبط أعمالهم

Ramadan.

وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

فجعلهم كعصف مأكول.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا اوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگا لأنجام داني نيجي جماعات او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزگوتکه. اگر شو مزگوتکه اول نوش دایه، مادام چاوری نوش کردن گیری دارید. فرشتکانش باید پارین وو داوای لی خوش بونی بوده کن. مادام لوک ور دارید کنوشی تیا کردو. دلیل خواه بزیت پیدا بیتو، خواه لگناه کانی خوش ببو. توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوید و دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاسگزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

يقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

حُسْنُ مَآبٍ.

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

أو تحل قريبا. أو تحل قريبا

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إن

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

الظهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق.

فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي قولترين استغفار أما يكبلين خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيه جگل تو من الدرس كردوو منيش بنديتو من ولسر او پيمان عهد بردوامم
2: بداوم پید اون دی بتوانم پناه بیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

والله أكبر ولله الحمد.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن

ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم؟

فَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ

جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

خيرا لكم وإن تكفروا فإن

الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

والحافظين فروجهم والحافظات.

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

توكل على الله.

عليك حرج. وكان الله غفورا.

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: برنامه قرآن و جمارة قرآن و جمارة لأكولي نويكي زانستي لو جماراني كالقرآن دهاتوا أم جمارانا بوتي هاتون حكمت لهاتني أم جمارانا تشيا جاوازي در برين قرآن يكان بو جماركان چه آماجه يكيان تيايا لبرنامه قرآن و جمارة والامي أم پرسيارانا وردقرين قرآن و جمارة لاني عجازي جماركان بو بسلام روندكاتوا برنامه قرآن و جمارة لآمدو پيشكش کرني دكتور ديار برنامه قرآن و جمارة قرآن و جمارة
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد خوشيسان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايا مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لخزمتانا أبم لألقيكي تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي بردقار رحمة بيبكات ساغو سلامت مانكا هداية مانبا وقلمي عفو بأنه ستانا كان مانا يا ربي خوايا مانكي بكسانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين عزيزاني خوم لم برنامه باسي جماري 2000 كين جماره 2000 او جماره معروفه كدو سي سفري هي 1999 بيشيتي 2000 يكيش دعايتي همو جاربو يالم او بيناسي رقم اواكر چونك زانايان مان لكتابه كان انا اوا بيناسي رقم كان 2000 لقرانه يكجار هاتوا يكجار هاتوا كاتي خوي پرودگار جل جلاله باسي مسلمانانو كافر كان كات باسي شرك على بيني انا دعي اويك فرمو بوي صد لأيوة يغلب ألفا منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يعني صد لأيوة هزار لنا وأبعد زور ببلانا عددك أخوائي بردقال فرموي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين خوي بردار فرمي جل جلاله أم آيتا بو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام وبو جنجك لجنجك كان بلام آياتي خواها ميشدو بارا أبيتوا بمرجك همان صفاد لهمان مسلمان أبيت لهمو جنجكا مسلمان برامبر كافر بقريت بمرجي الصبر إنسان صبري هبه أرامي هبه ديان بخويا بنيت اگه داری خوی بیت خواه افرمه اگر صد بن دو صد ادورینن چونکه اولا صد بو هزار بو ایسا الان يعني خفف الله عنكم تخفیفی کل سرتان وعلم ان فيكم ضعفا چونکه يعني ضعف اکتان تیایا و این کان بنسبت اکی کم چونکه لیره ضعف نکیریه و عینا بمنصوبی هاتوا افرمه فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله بإذن خواهي بردقار أجر هزار بن صابر بن بقود بن كنترولي خوتان تان كرد بي أقاداري خوتان بن إيمان دار بن إيمان شكري كرد بي لدلوغ ناخو يان تانا سابد بي تزحزحين بي أجر هزار بن أو دو هزار أفوتين هزار برامبر دو هزار دو هزار كز مسلمانش هزار أما ليراج ماري دو هزار هاتوا خوش ويستانو عزيزانم صبر قرتن قولترين عبادة شون خواهي بيرغار أمريك دو بنيوش أمريك دو بالروجو أمريك دو بزكاة وحج أواج أمريك دو بصبر يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر آية سورة آل عمران يا الذين آمنوا صبروا بباوي جماعة فعل أمر بوهموانة يعني هرهموا تاني يا الذين آمنوا صبروا أينما حللت وارتحلت أينما كنت هل هرشو نبي لهر جقابي لهر رقايك وبرويت با صبر شي مدبه با صبر منهجد به باب صبر لقل تابه لازم وملزوم لقى الصبر بويا ليقدو آية قرآن الصبر بيج نجيشاتو كأفرمي استعانة يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ابن عباس كاتي كبيلن كركد وفاتي كرت لسر دابكيتي لسر أسبكيتي فرسكي دا أبزيت ودور كاد نيوجكا وتياني ابن عباس إيه مالين كركد وفاتي كردو وقوا مالي باوكا أواكا بيقزابي تون نيوجكي فرمي بابي إيه ولا قرآن تيانا قيشتون قرآن أمري بيكدو يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كاتي كوتان كركد وفاتي كردوتم إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ طه إن جاهد دور كاد نيوجكا صبر لتنهى آيتها أمر ببيغمبرك أخوة ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر شيمي بيغمبران بوا منهج ريقاو جيقاي بيغمبران بوا آوازيان بوا آواتيان بوا هويان بوا هويريان بوا هوينيان بوا لقليانا بوا شنك بصبر نبي ناقيت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بويا ابن تيمية برحمة بأفرمية بالصبر واليقين ناقيت بلي إمام لدينا إلا بصبر يقين به بصبر يقين أقيت إمامي دين إمامي دين شيا إمامي دين إمامتي محراب نية إمامي دين أويك خلق سي قد بيبكا ببي بقبلة بو خلق ببي بمصدري أشتي بو خلق خلق بنجي خيرد براكيشن كردالة سوين بسرد بخون أو إمامة قائد قائد شرني قائد يا عسكري بي إيسا كسيكي كومالاياتي هي لمحافظيك لبارزقايك ناسراو ليه برا قائدة أو إمامة فالصبر زور قوري وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا شون أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ريقاي إيمان داريتي ومسلمانيتي ريقايك فول أبي الزخيري صبرت بيبه أجنا برقناكري تيها أشيت أبي بصبر ومواجهي جيانت كيف شي صرتا خود مسلحنا كي بصبر وبصبر خود مسلحنا كي صبر درماني هموك يا شكاني جيانة علاج بو عبادات علاج بو ابتلاءات حتى زانايان كاتك تقسيمات صبر كان لبتيبكان يانا هندي قالين الصبر بالله وفي الله ولله هندي قالين الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على البلاء كواتا حتى معصية بوي الدنيا سجن المؤمن أما مشتانا لبردستاه أو بيوستي بصبر كخوت قريتا ولو مسائلانا بو كوي أروي فتنة للاي تشب للاي راس بردم الدواتا وهامي فتنة تو خوتا قريتا والصبر نيوجاكا أقر صبر نبي بخو ناتواني نيوجكي صبر نبي ناتواني زكاة بي ناتواني صبر نبي ناتواني سيبو حجو مناسكي حجو هلاكتيو صبر نبي ناتواني مانجي رمضان بالرجوبي إن جالكاتي بلا مصيبتك أنا أم همو بلا مصيبة روتيكا مردني أزيزت مردني خوشويستت كسي خوشويست دسي قرآن ناوينا بمصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قرآن ناوينا بمصيبة فتو لويا يعني خوت أقريد كظمي غيثكيد تورنا بي قسيناكي كخوا برنجيني لخوت عاجزيكي لخوت بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك إبراهيمي كري وفاتك كتشوار ده مانجا لأصح الروايات عمري صالك ودو مانج عبد الرحمن كري عوفة جورة وكل بخاريها هاتو أفرمي وأنت كذلك تويش أقريد أفرمي إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا أقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون هيج نالم إلا تفرمي أزجة أخوارة ودل أزاري بي أقاو خفت أخوار بلا مهيش تنالم غيري أويك أخوار رزا مندي لسربي إيه مش بطاقتين بو مردن دي يا إبراهيم كتو بجد يشتوين ايه ما بو فراقي تو بو جدائي تو بطاقت أبين حزين أبين فوشي ألفين لم آيتاها تو إيكم منكم ألف يغلب ألفين من الذين كواتا وشيدو هزال القرآن يكجر هاتو الحديث في غمر جاء عليه الصلاة والسلام لرواياتك هاتو ابن عمر رواياتك كلام مستدرك حاكم مصنفي ابن أبي شيبة إن جاء أبو يعلى لمسندك يا رواياتك إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه نزم ترين كسي بهشت كم ترين كسي بهشت منزليكي هي جيغا وريغايكي هي هج كسي سيري ملكا كيبكا 2000 سال يرى أقصى كما يرى أدناه لدورة وأيبينية شون لبيشو أيبينية أعواها مية برشاوي 2000 سال لم فرمودي بيغنبرا صلى الله عليه وسلم وارد بوا أوش وشي 2000 بوك لقرآن هاتوا لكوتا اي برنامج يا دا ولا پروگرام كم رحمه ام پيوكا ساخو سلامت ما كه هدايت ما با يا رب اخويا وين خوش شفاه عاجلي بو ابنيري او قرزا رقزا كي بديت ويا رب العالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هر تعلق قيده تو بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
6: لهركاتي شو رشد ويست جويله برنامج ايني بسود بگريت راد وي محراب بكره او هيك

غيبتك، عبد الله جاري غيبتك على غير غيبت على حقيقة الرأس إطراف غيبت حقيقة الرأس لإخوة لويش مخوشبة إنك أنت المقدم والمؤخر بيقومان خواي بروردقار تو هر توي أتواني خلتشيك بيشخي خلتشيك دواخي خلتشيك بيشخي يعني بيبي بو باهشتو بو شاكو بو بيشكوتنو بو سركوتن خلتشيك دواخي برو دوزخو برو خرابو برو دواكوتن خواب مان بارده لا إله إلا أنت إش فرسراي الرأس تقينني جگا لتو كامل لتحياتا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام خوين دويتي دعاء جدري بيغمر عليه الصلاة والسلام كفرمودي شصة وحفتة وشوارة عبد الله كري مسعود رزاي خوالي لبي فرمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى خواهي بردقار داوي رينمائيت ليكم هدى رينمائيك همودي نقريتو عفاف باچيزية عفاف عفته عفاف بره زكانم يشكل لمطلب شرع زور قرنقة كاني إسلام شنك كساعدي ده بارد باچي زي بدرجة يك داوين إنجا زمان إنجا مسألة جرفانو بارو أوانا عفت أويا بچاو سيري حرام نكي بزمان سي خراب نكي وداوينت باك راقري وداوالا كس نكي مقر زورنا رحدمي إخيناج بريتيال دولة منكي كلا باسمان كلا دولة مني نفس بي إشكلا دولة مني مال بي كلواني بيشوا باسمان كد داوا كردني دولة مني ناشرعيني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام ليك دعاء واردنا بغلي خواه فقيرم كي بلام لديان دعاء فرميتي خواه دولة منم كي أقامان ليه بي بسيش بيمان سيدة هندي خلقشي دين دارو أوانا دولة من بيبوه أو براسي زور خراب لبرو بره زكانم دعاء بكينا خواه خو مانو هرشي مسلمان دولة مني هرشي مسلمان بينيازي كي هرشي مسلمان هي وايلي بكي كمحتاجي كسنا بي أمشي كيشتر لو دعاني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام كردويتي ثاني مسلمان في ساعة داري بي. فرمودي شصو حفتاو بينج دعايكي أبو درداية أفرمي ثم ما يكون حزن كديار تابعينا أفرمي جملة بيأويكي بتمن بو بدني برز أفار رأي وآيوت اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلط شيء أيد خواهي بروتقار بن فارزي لو شر خرابي كبرون وآشكرا ديار شر خرابي أما أبو درداء ديار لكوتاي تمنيا للشام بو رزا ورحمتي خواهي لبي أم دعايك ألا دعايتم من هذا الشيخ تم أو بياو بتمنى شيء أم دعائك قيل أبو الدرداء فرميان أو هاولي بريزة أبو الدرداء رزاي خوالي بي أبو الدرداء يشيك بول عقل كاني دنيا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام مميان عاقلو دياو زيرك بول فلاهم هندي شان دان سخو تايبة تربول إنسان دعابك خوالي شر بي باريزي أما دعائي صحابي بلي خوالي هاتشي شر يبن باريز فرموديش نصو حفتا وشش كأن فرمودش فرموديش صحيحة كإمام مسلم روايتك عبد الله كري أبي أوفار رزاي خوالي بيفرمي بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد خوالي خاوينم كانوا ببفرو بترزو بآوي سارت كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ هروكو چون جليشي بيس لشلقو شبالي فاك بتو ثم يقول دعاي هر لدعاك يفرمو اللهم ربنا لك الحمد فروردگار هرشي حمد و سنا و شتايشه شايسي قوريتويا ملء السماء و ملء الأرض براو بري آسمان كانو براو بري زوي و ملء ما شئت من شيء بعد براو بري هرشي كتوب التوي لشرح هم حديثة برسيارك كري ابن القيم أي روجين رحمة إخوة لبدو عطلة فرمي برسيارك كمان عراسي شيخ الإسلام من تيميك رحمة إخوة لهميان بي بو علي إخوة بمشو ببفرو بترزو بآوي سار لكاتيكا شلكو شبالي بآوي قرم باكا بتوانيا علي اللي برأوي قناه تاوان شونك أم شودنا ليرا شوردنيشي معنوية ما بستت بي شوردناو باك بوناوي لقناه تاوانا كان قناه تاوان جوريك لقرمي تيايا شو قرميكي دنياي شو سزاكي كدوزخة باشا وعلي او قناهانيك إنسانيكا قرميك بيسيك لدلا قرد أقري دلي إنسان قرد أقري پیویستی باوی که با آوی چی سارد هم بشورده هم حرارکی هجاری و انسان که بعضی اکتاوانی هستی پیوی که حرار گری گری لیا برزه بیتو او پیویستی باوی بوی فرمیتی با آوی سارد و دواتر لروی صحی و تندرستی باوانی شو مسئله آوی سارد و اوانه ایستا دراسه وشتی لسر اکری که چی و چونه دعای جتری پیغمبر علیه صلاة و سلام فرمودی شصا و حفتا و حو انا سفرمیت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا طبعا القرآن ربنا آتنا في غمره

0: واسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: من جمال التلفون كان بنوسنو باشان بيون ديمان بيوكن وإيميش بندو وكستافي الرادبي لخزمتي إيوي خوشوستان.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-5859 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانت رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشت مالی خواو و حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکان ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خدمتی خوشویستان و برزان من رادیو محراب كاك عمري بريز وخوشويس
2: عمو سجان السلام عليكم
0: عليك والسلام ورحمة الله كاك عمر
2: بس يا وبياش ما زيقا ما تلفني غام علي على عيدة مجالة دس جناب شد ما زيقا
0: خواهي قولة ايوش موفقة وإيما يجوك استافي رادوي لخزبتي بريز تاني فرمون
2: خواهي عمو سجان بسياري من خالم وفاتي كد
0: بالي
2: تجوم ينفع عفيان كاك
0: عمر بالي
2: ايما نيوشي ما لسر كد نيوشي بليج
0: بالي
2: جنا
0: عباره اشتوا هي ما
2: مصر نيجي شي مردو
0: ايه
2: جالا ستريب كي غنا عباره بيان
0: درسته يعني ريزورت برسيار خلي جي خويتي ولا انت دينو ان شاء الله بس تشاو كان بس تشاو للراديو كوجي بيزو بارك الله وزاد بات وافك نيجي مردو اگر شن كومالك بين وجبه وجبه نيجي لسركن شتيكي تشاك يعني جماعتي نيجي لسركن جماعتي تجي نيجي لسركن حتى تا او كاتي اقاد لنا قبرك اي نيجين اقر او كساني نيجي لسركن وان لسا قبرك اي نيجي ما دليلي لسر هيا كبير غمدي خاصة عصم لسا قبر نيجي كرو باوك يشكان فرمو
3: واي اخوان قولا لما مصطاي بره
0: صلاة اخوالة جنابت
3: دست خوشی و برنامه نواز و جوانه تان لیه کمان و سجه
0: یه مجد خزمت تانی دست خوشی پیوندیه که دکید
3: پای دوره پایداری هر دو دنیا تان که انشاءالله سواه و ریس با سرزم کاروندانی راضی محرام و بیسرانی با ریس لحر چیه که جوان لن برنامه خوشانه
0: سرکوتو بی اخوه ممنونی سپاس تکید
3: ما و سجان دو پرسیارم هی استبارد و آدابکانی نویست اگر رو کرنویان سر بده
0: بسر چاو
3: پرسیاری یکن یعن تبارد با پنج جولانده پنج شاید جنیشا زور متابعه هم کردو باوردی کسانی کن کدز کن با تحیات پنج جولین تا سلام دنو
0: بله
3: کسانی که واضحه تنها لکاتی شهاده ای جولین نو هواهو اگر رون کرنو لسر او بده او پرسیاری کمانا
0: بله بسر چاو
3: پرسیاری که تلیش لکاتی نیزدیکی بانکانا تا چند دنو دروس تن نیوشی سنت بکی بون مونا بان حصر مغرب دقیقه سه دقیقه دو دقیقه منی حالاتیان نیوز کنم خیرابان دا اوتا سه ندروس نیوز تلوکاتان
0: بسر چه ولام تدینه و انشالله
3: من جمله ای و
0: یه میش لخدمت بسر چه و کن بسر چه
3: لرادیوم لانیه لبرنامه راست و خوخی جمله
0: رادیو لانیه
3: رادیوم
0: لانیه دبا جوابیست با ولامکه با جناب
3: دبا موسیقیم خوشحالم لفرمانگه و لتاتی دوام ما پیوندیم کرو
0: لخزمتم پنج جولاندن لتحیاتا چند فرموده ایکی لسر هیا انده فرمی با راو کنی شیطانه و انده فرمی لکاتی و چی اشهدو ان لا اله الا الله کلمه الله دا لفظی الله که اوتی امامي نووي افرمي الصحترين فرمودو قسل سريهات وكا فرمودي بيغم صلى الله عليه وسلم اوية تنها لكاتي شهادتي لا اله اشهدو ان لا اله الا الله كم يقبي جوليني اشارتي بيكي اتر هر اشارتك بيكي حركي بيناكي هندك اشك افرمي حركي بيكي نيوش بطال ناكاتو بلام چاق وانية چاقتر صواب اوية
3: امام وصاق جان
0: هرك اشاره براوساي منيت بمنيت
3: تحياتك
0: تاع براوساي تاع تحياتك منيت اقر داشيناي ويا جولاني شنو يجي فيها بطلنا بيت والله اعلم ذكري لكاتي كبانك ادا ادرس نيوشكيان كتشويتنا ومزغوتو توقيتي بانكان دياريه ازاني دقيقه كي ما ابو بانكا اتواني بفيو بوسي اقر بتواني تحت المسجد كانك يتابانك ادات يا اگر زاني فريا اكوي تحيه المسجد اكيد سنتي دزنجك اكيد لو كاتك بانيه نيوجك نابري بلان كبانغي دا لكاتي بانغ كدا سنت نكين شكو پیغمبر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي اگر يوتان لبانغ بيجبو اذا سمعت المؤذن يوتان لبانغ بيجبو قولوا مثل ما يقول او شيء الا ايوجو جوابي بانغك سنت ترى لو كاتدا لن يرجك سنة لك لتحية المسجد كبكين أما خلاصي قولك يا بلا أجد دقيقة يميني دو دقيقة يميني فريانا كوين كاتا تشاكتر وين يرجك نكي يولا بانجك بقرينو لكاتي بانجيشا هنديك مان هي خوي بقسك نو مشغولك لقل أماك برسيارك توقع لقل أماك مرحباي أماك لو كاتا بلا أما خلافي السنة السنة دوايا كبانك درا همو من بيدنك بين بس جوابي بانك بدينو والله أعلم خواهي قورو موفقك جنابيش باوكي أشكاني سر كوتوبي يا أخوة
3: خواهي قورو فاداشتي وجباتي
0: آمين أجمعين كاك عمر جاري خال مفاتي كلو نيوش من جاري لسر كلو جاري تجي نيوش لسر كتن وجبات وجبات نيوش لسر مردو بكري دروستو چاكا بلام كسك نيوشي كلو آية جاري تر دوباري كاتو دروست يانا اصلي زناني شافيه فرمي جانو جاكري هدي لزناني تلجا فرمي ما دام دعاكنا اجا جاري كي تجبي كيتو اعاده كيتو درسته يعني هيج اشكاليه كي تيدانيه مثلا تويسل نوجك دو لسمر دوكا لقل جماعتي كي جارت نوجك كيتو اما دعاي كي زيات ربويك كات او قول الثواب ك اجا جاري كي تريش دواري كيتو نوجك نابتا بيدعي جنابته غناهيك چونك دعاك انك ايتي اي بومر دوكا اگر يك جاريش كد او كفايته وسنتك هات وتدي والله اعلم باوكي انس فرمو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله
3: شلونك سرس
0: الاخوه بزياب جناب تشوني الحمد لله
3: اخو شلونك وانا غير ما وصلت هاي يعني
0: يا ربي خوالي خوش بي اخو عفيك يا اخو امين
3: او فبرزين يزكان بون يجباني خبرنا هذا كاد يصير ناوي شيء بيك يجباني في مثلا بون
0: اي خبرنا بس دعاي ون يشك شو اي قذاب كين يا هن يشك كين ناوي قزاي لي بينين يعني ما بس اويا بالي
3: سنتي بو ممكن يعني
0: كيس اميك سنتك بكين سنتك ايش قزاك اينيانا سنتك ادور جوانا والله ابتدمو ان شاء الله باكيانس ايجي ماغو
3: فيبران ايجي جمعة بلاين توازي سعالي عمزون يومون جوزات صحاتو مجدكي اي نيجي جالا ماغو فيبران بلاين زوية ساناي كابلاين
0: ايجي زوية متاربين ايجي صلو سنة الجمعة بالي
3: بالي
0: دور كعات سنتي الجمعة بكن دور كعات ايه ودور كعات السنة ايانا I was able to get a little bit of a ولامي باكي اشكان من دايوه باكي اناس علي نيوش كاتي خبرت بيتو خور كوتو نيوش كان ما اي نيوش بقزا بك قزا نيوش عبادات اقل لكاتي خويا نيوش كت بيوتي اداء يعني واد بك جيبك اقل كاتك ايتي بريبو بي ال ان قزا اقل نيوش ك بتاك دبو هر كاتك ما بو جماعتي حاضر ابن اتشي جالت البجماعة اي كي بيلن اعادة يعني دوباره كنوا اما زناني اصولي فقه اماني ان بو دياري كنوين بلا قضاي رجوها يا قضاي نوش هي وقضاء کنوا اگر علی پیغمبر صلی الله علیه و آله تو قضا هر قضایه چونکه تو ولا سی خور کو تو علی نیت مدور قانیوج اکم نیوجی بیانی اکم نیوجی بیانی ان الصلاه کان علی المؤمن کتابا موقوتا کتابی کی کاتی کی دیاری کرا نو سراوی هه نیوجی بیانی نما و تو نیوجی بیانی چی کی و کو اکری بیش بلی یشت نیوجی نورون ولی دور قانیوج چوار قانیوج نوروکم کات ای چی ام پی او تی قضا بلی قضا نه لای قضا هر قضا نیوجک یعنی گرانوی نیوجک لکو داری خو معنا او تو انسان نیوجک با قضا اکاته و بله بنای قضای دلنیا خان فرمو
4: رسالة
0: الله اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم ورحمة الله دلنيا خان بريزي تفرمو
4: الله
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم
4: ورحمة الله وبركاته خوي قولا وايقول جيب حزم إن شاء الله وايقول لي خوزة صبريكة سطايتها وصبريها وردوستان وخوشيستان كل بغاين الله الله لي خوش شايدو شمال خواهد قبل ما مصيقان وايا
0: اخوي قولا لي خوش بيت نا أمر بيان إخرى أمر بيان نجراوة يكشم بوا فاتكا مو روشي روشي خواهد
4: بلا
0: بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا
4: والله ما
0: مصدق ده جيب هالجواب مصدق يعني
4: في شيء يومه يا له بس يا رجال كذا نيجي كبان أيه كبان
0: إيه
4: هيا قامت الصلاة كذا خزان كمان
0: بره
4: إنا أتي واحد مصيبة وطهيم الله ما رضى هذي ده عدك هام مصدق
0: بره
4: سلوك هذا ده سبنيش كذا قينا ذا أويك حتى نيجي ده نيجي ده بس هو عنالي وتعبي لا أويش
0: زوال نیوجی زوال بسات شو.
4: بله از من میگن حجم یا قبول که اگر نه رول کیه کن مکه و معنی میرون تیکر سیب مسلمان باشه.
0: که اگر نه؟
4: بله بله اگر ما آواه کن ل مشان ابرس نیوجی توابی تواف معنی رول کیه کن وان؟
0: آه رول کیه کن؟
4: بله بله کوتاهیه ها. ما مثلا تو حجم نگذوانه؟
0: بله حجم کدوم؟
4: آه لا خود زنی هم میگه دیگه خواهی
0: گری دیگه
4: خوبه. آموزه کردی آخرش ما موجی انشالله. ما میخوایم سعی دیگه ما بسته. بسته دیگه آب ما هست. ایشون برای برزه باشی کل. نیوش نیجی بانی ولی این کمیزگود بانیان. آیا ما میزگود کنی که مرادی گری فرقی هیا؟
0: آه مرادی آب نیست مرادی.
4: میزگود کنی ما یعنی گرگه. ایتی آب ما
0: هست که سعی دیگه دوری تیم باشه خوش بیا جواب که نزد من او نبینی قضاایت نیوشک قضا کرد. آیا سنت کشی لقلاب کی؟ اگر مجال ها بود بله چاقوایا که خبر بوده و اما بکن با قاعده یک بله بوت هیا لکاتی نیورا قضاای کی تو لعسرا قضاای کی تو بوت هیا. بلام چاکتر وایا بو او شیطان انفرتو فی علمان لینا که مجال تنبالمان کاتوا هل لقل خبر بو حصا دز نیوشگره دور که از سنت که پیش نوشی بیانی قذاب کرد و چکو پیغمبر صلی الله علیه و آله قضای نوش او سنتی کرد و پسشان نوشی که بیانیش قب قذاب کرد و والله علیم اما باشترین کاته اگر فری سنت که نکوتی اتوان نبود تنها نوشی که خیره با قذاب کی تو باشته دوایشی خیلی بانو رو درسته بلام چاکتر وایه یکسر بی که چکو پیغمبر صلی الله علیه و آله فعلی خویا یکسر نوشی که کرد و دوای نقص بانی و رو جاری که خبری نبی نابیت ول سفریکا که خبریم خور کوتوا امریکا و بیلال بانگی شد اقامت اکات نوشکه اکات الوقت دوای نخات اکات این مشکل وای دوای نخی نوش جمعه که اتشوی با نوش جمعه تا اوقات امام چیت سن مینبر چنین نوشکی بیکه ولی که این امام چو سن مینبر وازی دی امام بجدی برس
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: عليكم السلام ورحمة الله ما مبهجدي خوشويسي يا مولاي
5: شاوتان مالتكم خطان فارز جنابتان كارمندان معلوم نالتان بيشران اوه قيلة دنجي منا عليم سلام يا خواتان نبي خوان منتان زورتا ستر مال من دالتان وكا الدنيا والآخرة
0: بارك الله خوافوكا يا أخوة آمين آمين آمين
5: ما مسجن عندي قصة آية لحديثة كتير نابين آية والله شيء عم أيام البيضاء أما نل الرواية هي نل حديث شاعية
0: بله
6: تو من باشد سیانزه و چوارده و پانزه که دوستم بله منه اون اوتم خواهی با برهانه در وقت بیست سال شده من الحمدلله گردوم و هل اکشی گرم پرسیاریش اکم لما مطاینی بریز و انشالله والله معدنه و
0: انشالله بسر چاو
6: وباسي نيوز جمعة عن كنت صبحا فرشيالي سرم أبو والله سبحان الله باسي نيوز جمعة عن كنت مام وسا
0: بلا بلا راديو كلا يا مام بجت
6: راديو بس فرشتان ناقات كركوك
0: ناقات بلا بلا
6: نا من هلا موبايل كون قمجت أنا مام وسا دي
0: تسخوش بيخ أيام البيض مام بجتي برز بعرزكم تأكيد بحديثي صحيحي بيغنبري لسرة صلى الله عليه وسلم او سير روجه ايام البيضاس حديثي صحيحي بيغنبري لسلا و هر كسي كزناتو عني بلشتيكي باجنية بغم تنها اوان ديا اگر كسي نخوش بي لسفره ابي اتواني نيقريت السنتا او السنتا بغم توك بردوامي لسري خواه جزاو باتو الا لججد قربانا نبي روجه كي برججد قربانا كوي او كاتا نيقري انا لهمو كاتا كاشتيكي چاكا خواه جزاو باتو بردوام بلسري خواهی ارمتی داره بی انشاءالله
6: لگم بنا تاو بی سرانه سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت خواه حفیظ بی اخوال لگل بی دایکی سجاد
7: سلام علیکم ماما سایجان
0: علیکم السلام و رحمت الله
7: ماما سایجان دست خوشی لب رست و لوانه شکن که پیوندیکن من بارگرن ربی خواهی گورت جزای خیلی هم زور زور من دو بن لگل یمه
0: دستیان خوش بی خواه زن با تو اخوال انشاءالله من دو نبن خواه اجریانه داتو
7: ان شاء الله خوای گور پاداش کی بخیر یان بداتو هک اواته کی ان دنیا هه خوای گور بو انجه بده
0: امین
7: ما مستاجان پر سیار یکم ها
0: فربو
7: ما مستاجان دای کی من نخوشا و دم سنجاری کش پیوندیم کرد دای کی من نخوشا چت دکتور هیچ تی کی پینالن الان تو فحسکانت پاکا
0: اش
7: اجا الان بچو کسیک رخی شرعی بو بکا ام خوای روزانه هرسي أقول لك أو آية الكرسي بسر أو أخوانيو أي خواته
0: ألي
7: آية أو بوخون كافية يعني هر سرداني كسيك بكم رقية شرعيم بسر أبخوان
0: بسر شاو الله متدامه إن شاء الله
7: بعشا ما مصايقان دعا خير لبرس ولمسلمانانا
0: خواهي قورة موفقك إن شاء الله
7: خواهي قورة جزاي بخير تامداته ما
0: مصايقان أجمعين أجمعين خواهي حافظ بخير جابو کی انس بگرینو بو پرسیار کان چکو پرسیار کان بریز جواب دینو ان شاء الله ما ک بریزانی ک پیوندی مان پیوکن ان شاء الله ک سیان فراموش ناکین پرسیار ی کمن ما بس قزاین یوشک بس نیوش جمعه نیوش جمعه توانی تا امامت چت سرمنبر نیوش بکی او ک زوم ما سان افن صلو سنت الجمعه بی یانا خسینو ایا دور کعت پیج نیوش جمعه یانا زنان خلاف يعني هندير زنان فرمي دور كعن يجي تايبتي بيش جمعة نية هنديك إلى زنان يجي أفرمون هيا استشهاد يعني كروبا أثري قولي الصحابة عملي الصحابي كردو يعني لو أنا زنان شافي أفرمي درسة وكو رواتيبا كي نيجي نيورو دور كعت بيش نيجي جمعة كبكيت بلان بي دور كعت بيش نيجي جمعة كبكاتي نيجي كبوبيد لأي زناني شافعي كاتاني یا مجاری وای بانک بانک یکم ادری انجا و دور کعت که اکین و دبان یکم اکیش اشتانیو جینی و روکه نبوه لما سر اما آیا اما بری چیه که بری هر او سنته که پیغمبر صلی الله علیه و آله پیمانه فرمی کچون بو نیو جی جمعه نیو بکن و دعا بکن تا وکو امام اچیت سر منبر ان شاء الله لا رو حالت که هر ای پیکین و خوای گور رحمان پیبکا و عاقبت ملائک من بخیر گره دنیا خان علی آیا ککات بانک ادا هيا يكسر دعاء نيوشك السنة كده أبس جوابي دعاي بانك ناخد سنة دعاي أما السنة جوابي بانك بينه لدعاي جوابي بانك السنة دعاي أم فضيلة لدى صغمان درنكين بلين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد صلاة الله سبي أغمر بدين باشان والله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية ام مقام محموده شوینی کی تایبت له بهشت او پیغمبر خاص اوصف فرمیتی جواب ک تا خوای گور بم داته و تا خوای گور له پیغمبر کی راضی بیت و او فضیلتی بداته افرمی هر کس امن بوبکات شفاعتی من بوی ابیت كاتاني بال شفاعتي بيغمبر خومان بيبرش نكين و پلپل نكين لنوش لابس نكانا و دعا كان بكين براسي بير ما نكويتو ملاحظة اكمان هي بو كاتي بانك دان هندك من لكاتي بانكانا قصة زوركا لقل خلقا جوه كأنما بانك جوابي بانك هن ناداتو كاتي كد بانكش توا ابي اكسر نوش غي سنتكي دابسي نا بوستا دعا كبكا انجا چونك دعاي بيني بانكو قامت رد ناكريتو والله أعلم. باوكي عبد الرحمن فرمو
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باوكي عبد الرحمن بالله خزمت تاين فرمو.
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: مجيد اللهم صل على سيدنا محمد. فرمو كباوكي بريزي خوشويستي خواجة زاوبات وصلاواتك
8: خواهي قرائي وموفقة خواهي قيادارتان كأخواهنا بلا مصيبات جميعي ومتي مسلمانات فارغة بلا من روي هاتشيك عرفي جنابتان كم سؤالك ما يم
0: لخزمتانا
8: في غماري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي هاتش كتكشتي چي بو خوي بي خوش بو برا ايمان دارك شي بي خوش بي
0: بله
8: نمي شاء الله
0: نخير
8: باموسا جانا ملكا نكو دانشين
0: بله
8: وازم چند جاري جرم سؤالا ما انكرو نا کسی جواب داده تو نکسی چیش داده سرخد.
0: بله.
8: ای اما اگر یه سال بودن لحظه چی آوانی که مورچی دولت بین دیوار راست کنی و شرط او آسایش و شهر آوانی که حقی خواهد نوشت که چی قانونی لی بعد نه سرخد ولن که آقای ون حقی تان کرد.
0: بله.
8: افتاد داشت کرد.
0: بله.
8: ای او خالکی که امن حقی تر آکا که اما اما باسته که ملیر ام کلی مقصیه که برای مرو مالات و معنا بخی و که لمورچی شهر آوانی لمورچی حکمت آیا دم چلی هاوینا خوای علی و عظیم اکری ایم بون و بونی تفاله و ریخ هل مجینو بونکی بیدت ماو ماو که معنو مبارید لولاو بوستی آیا لدین امد جگای ابیتوا اگر جگای ابیتوا بو شاروانی هیا اگر جگای ابیتوا بو اچی تاپو اکی پار ادی اگر جگای ابیتوا لم دین و شاروانی امسر دمی ایستا ها بو اچی بو فرمانده ورقه که ایکی بنای خوتو عرض کرنشی فرمانده خوی توزیع کردوه اده چی دوه رقده بیگه بنایو خوته
0: بله
8: آیا بو امانه بو یک دینار بو یک 250 لکس پرشا بن آیا اینا بی آوره چیز دو خوفی قربستر و دامه ابدن و که هیچی ملیانیر و ملیاردیر و اوانه نیو دستی تکولا پلاشن باخو ویلا و شقی هبیو لو دور که بیتوه
0: بارک بله بله فرمو بله
8: اگر کنکوا لا دیگه که والله ابراهیم بس بار راجیلی که اینو جوی نده نگو خالکه
0: بله
8: اگر سر بس نوری شهروانی شهروانی برز اکتا صلاتی یه بازی بجی که اکتا صلاتی نیه بازی تذکر کشه تو
0: وای
8: جا لکوت ایا من با بی که بخاتی گفر عظمتی خوی بی که بخاتی ام مختم بارک لم مردوی ایمو همو لیکو بیستران و بیناری خوشوی خوش بی امه یک دو خواه یا شافی یا الله یا علیم یا حفیظ یا کریم شفا بو هچی داده داره که لسر روی ارزا دینیری بخیر و رحمتی خو یا الله اوی اولادینی اولادی صالحی که بخشی خواه اوی قرزار قرزکانی بو دفع که یا الله لگناحی ماموستا امین و امتی مسلمانان خوش بیو یا الله لگناحی مردوی حاضی ملاک ما خوش بی زور زور سفاسی برزان لا كنالي محلاو برزاقي في غمري فاقه صلى الله عليه وسلم كتوانيه وكاليه بمرق الزوص فاسي جرابي اشتاركم كجوغر بون
0: بيوادارم
8: هيش كاس تقلو دوستو ناسي عاني او منطقة نقصة كاري من غلط وار نكري من هيش ما بس يكمنية وهيش عداوة دي كنغل كاسي كانية بلام خواش بدارينية ما بوني الريخ وتفاله هالمرجين كابرا بخوي لمالو دانشتوا قل اخوا قاز اخوا شواني بوغي ناقري باشي تاو درشتا بخوي كارو كسابتي
0: دست خوش به پیامکه گشت و شالا امش قصه لسرکین خواهد زوابت بیر
8: خواهفیز
0: بیر نویجی زوال دنیا خانوتین زوال نویجی زوال او نویجی لکاتی نیوروه هر دور رواتی بکی پیش نویجی نیوروه رواتی پیش نویجی رو پیشیوتی نویجی زوال اگر کسی کش لدوای نویجی نیورو که نویجی کرا دور کعد بکات به نیتی نویجی زوال و پاشن رواتی بکات درسته بلام نوشی زوال و رواتی بی پیش نوشی نیورو هر یک یکا تواف دیار مال حاجکان دوائی که توافیان کرد با رکیور تو دو تواف توافی افاظه یا رکنه و تواف الوداع هیا توافی وداع یعنی خواه حافیزی کرن لبیت که تواف کرن ام توافیان دیار دلنیا خلمه بسیتی که با حاجی که توافی که عمرکاریش رئيس زورتر فرمي عبر كاري شندي لزانان فرمي أبي تواف الوداع بكات أم توافك كرد إتن أبي برو تيلك وبرو باسكاني خود أروي يا برو مدينة ديتو يا برو جدة أرويتو برئة كويتو نابي نوشارة مينيتو والله أعلم أما بو كساني كأتن بوحج واتي متانا تشين بوحج بيسون بم برسيارانين يلي شوني خوة لبي والله مدينو خواه پاداشتی ما بجتی برز باتو دای که سجاد علی دای کم نخوش روکش شرعی که خوی ای کت آیا خوی بی که آیا کسی که در بکن بله خوی روکش شرعی که بلام چاکتر و آیا کسی که خواناس دا پیاو بی افرد بی کسی که خواناسی دیندار هبی او اولاتر با روکش شرعی که بوی واتا دسخات سرسری یا ولت سر آوی که بوی بخوینه تو یا دسخات سر او اشوانی که اشکیتی هایه دعا کنی به سر بخوینه ایشالله امید دکین خواهی گوره پاداشتی بدات بلام ایتر لوشتی بگین کزنی اکشنی هر مرق شرعی خیره گرد چار سرمان بکا رقی شعیه دعایه که ای خوینی آیتی که بسر او کسا نخوشه ام دعا ام آیتی که ای خوینی لسی حالت در بدر نیه یا خواهی گوره بوی خاطه بر اجری قیامتی که او باشترین اجره یا خود بلاي كيتري لسلا اچي بهي اورقي شرعيو نخوشي كيتر بلاي كيتر درد كيتري تو جنابت بلا هر درد كي خويه مين نخوشي كي خويه مين بلا نخوشي كيتري ان شاء الله تو جنابي يا خد لواني خوي گوري اكثر والله مي بداتو رقيه شرعي والله مدان ونيه يما طلبك برزي اكينو بولاي خوا دعوا لخوي جل جلاله اكين شفاي امن خوشمان با بلا مرجني اكثر بلا والله خوا شفايه رقی شرعی کمان بسه ولا چاک بویا ولا زور کسی وای رقی شرعیشی بسر اخوان دید همو قرآنیشی بسر اخوانی و چاکیش نویده و اما خو نبی ما بلنی ولا که که تیر با دعا نکین دعا عبادتی که لکاتی نخوشی دا پنا با خوابی لکاتی خوشی پنا با خوابی نخوشی کمان پنا با خوابی خواهی گوره اجر کمان داتو با قیامت انشاءالله اما یک یا بلای که تیر من لسل لابا اما دو امج لف چاکتره یا خود یکسر نجات من اداتو لو نخوشی و نراحتی خواهی گوره رزگار مانه که کاته لهم و کاته کانه ایشه که باشه بلام رقی شرعی کلیلی و نیه با معنی یکسر که خوین من خواهی گوره ببدم منو اما نتوانین او بلین خواهی گوره ایدایتی امو لایک من بدادی شالتا حنان خان فرمو
9: سلام علیکم
0: علیکم السلام حنان
9: بله
0: حنان خان فرمو
9: باش ماما صلى السلام عليكم
0: ستشاو دادا برزاكم عقبت الخير بي
9: بس خوش كريتا انيك ماما صبراس كم رابي ايه ودي اخوي كريتا اللي يحمو جيجين بلنانا
0: دعاي خير من بو
9: خاصي خوصا انتاني ماما
0: خوص سلامتك خوص زاد باتو يا اخو
9: ماما صاقيان يكدو برسيارن هيا
0: فرمو برسياري يكم
9: برسياري يكم ماما صاقيان اگر كسي نيجي لسرنا بيت واني بدم ذكرة كانتك
0: نیوجی لسر نبیت بدم سکر کن بله
9: همه ما مساجن ذکر کن اتوانید بسی کلیدی یعنی
0: بطیر
9: کن باوات بزای برابو لا اله الا الله
0: بله بله بله بله بله بله ولم تدیم بسیچ اما یک
9: ما مساجن دوهم اگر کسی زور زور دوی زور بیتا قد بیت شد کسا که هنی زار هم ندیل لمردن سات ولی من دستم خانوی هیچم پینیا یعنی او کسا و اینی نفسی خویا تا
0: بله
9: هاي من أحباري
0: بهم صحيح على
9: من
0: دستي الخاضية بلي بلي يأسي بيأس بيأكات يأسو بيأم بيهيواء بي بيأميد بي برحمي إخوة
9: من أمام صحيح قضي برحمي إخوانا هم يدنا بي بلا مالي من هي سمبيني
0: الله هي سمبيني دي بلي بلي
9: أمام صحيح هجار الميتو
0: يكسا جواب بما تو راديو لا يا
9: لا والله
0: ده خشكي برزكم او کسی که نوجی لسانی او بران او خوشکان اتوانن ذکرکان بخوینن حتی آیت الکرسی که بنیتی ذکریش بخوینه درستا که آتانه ذکرکان باب که بطیه کلیش ذکرکان بکن درستا خوز ذکرانه پیغم صلی اللہ علیه وسلم آوائی نخوندوا مریس نوج هر چونه دلی خوی اگونجه بوی ذکرکان بکن اما یک دوم او کسانی که به طاقت ولی من هیچ پیانی ولی کسی چی پیانیه پیغمبرانی چی چیان پیانیه بران بر بخوا بلا همو ما چاوری امیدی رحمی پروردگاره که این کواتانه دایی که دریا فرمو سلام خواه لجناب بفرمو
10: خوش تان لیگم
0: خواه زی کشم ممنونی خواهی گوری خواه موفقی که ای خواه
10: ماما ساجان
0: بله فرم
10: خوش تانه پرسیارانه لی اکم بررحمت اللی بفومت کروا اگر هزار زار یا حدیث خوینی گونه بر نبی سلام یا سلام بخول بانی نوخ
0: هزار جار یا حدی یا سلام
10: همویا بخوینم ای سر گونه بر نبم انجا ذکره کان هر هموی اکم صدار و هزار یک جنا که متعوانه
0: بله دست خوش به هم ذکر
10: کن انجا ماما ساجان ام سانه خیره که تا چنیه که تا چنیه و لتیا گونه بر بوم لتیا گونه بر نبم
0: بله بله
10: نه و کانی خواهی گوره همویس ها صدار اخویرم زاری بنایی خواهی گوره هادی هزار زار اخویرم
0: بله
10: ایتر نازانم ماما فاجیان اوانم بورون که تو بزانم خیره که تاسنیه که گناه باری که تاسنیه که اگه حتا زور زور بخوینی گناه بار نه بی ماما فاجیان
0: ولام تدام وسط چاوه کنم
10: ای ماما فاجیان ام نرزی زواله نازانم ریزم هی بو هر هموتان یکی گله هر سوار کرد که یکی از نیوشی به نیم روی یکی گله والا خیلی زوره یکی گله خیلی نیه یکی گله همه اوه نظرم سیان نمیشه وانی و تا او دو روز نیکم الان هر سوار کرد که یکی از نیم روی نیوشی زواره دیگه داره خیره که زور دوره ایت نظرم چون چونی من مطمئن کرد اوشم بارم خیلی دوار
0: بسر چاو بسر چاو عزابت
10: تو خواه قزاریش من مطمئن کریتیم دعای بخیر موکر رحمت اللی بین
0: بسر چاو کنم
10: قربانی هد و چاو یا خو هر سر کوتوبن یا خو برنامه کدا هات یا شبرو کی اسکوتن بروا
0: وزاد
10: وات یو یک یک قیامت تان بیه بخیر و برکات برزه بسر ما و من ابانا خاطی گوری خو و میربانی خو ان شاء الله حموش یا کانا کم همی انا کم بزیا و بکم وانا بس او انا عالم زانم گون احبار نا بالمخير کی تاتن کوت
0: بس چاو کان دس خوش به پیام کر گشت
10: قربانی چاو دس خوش سر روح
0: وافی زبیر
10: خو گایتا خو انا
0: باوكي عبد الرحمن برسيارك لك أنا كويا علي هندي كسيا بريخني حيوان كاني مالكاني إزعاج كلو إما شارين للايكو شارين شكو ناولي برد بجغلاني توينا سرمان علي بو تجاوزكي للايك شوك ولادي وان قسم يوك ولادي لي كدوها حيواني تيابا خيوكا والله بلا عزيزكم هموش تقرتو عرف عادت لناو الشارع حيوان بخيو كن والله اشتيكي ناشرعية اشتيكي نادرستة اشتيكي ناشارستانية هم لرياسيشة قدغية قاق نوزاد لألمانيا وفرمو
11: أمو طاجان السلام عليكم
0: عليك والسلام ورحمة الله
11: يا أخواب بيما مطاجان والله بسيارك عزيزي ما مطاجان
0: عليك والسلام فرمو
11: لما وقفت النوم سايمنا بريب هاي لبير شوب
0: بله
11: افادگه لشونه که دام بازدان شونه که او شیابی او نوم مشکنه شونه که
0: آه پاری لبیش بله
11: روشت مسافه دوائه اوش هم گرامو بشمه شونه که هنگاه اوش مچومه نو شونه که براسی گرامو
0: بله
11: بس او پاری نمه او یا هم خشمه مزگو تو
0: بله
11: هیچ کلشه گیتی ها بس شونه که هی او نوم کم بشمه او شونه زور شونه خراب بو اتر گرام براسی نمبر دو پاره که
0: بله والله ام تدينو ان شاء الله بس تشاو اجمعين وزابط
11: قال لك اگر مثلا ابن بلداد شو لك شهر زام قلت وهم هاي بيبه مو بس او باريك او لبي جمل
0: اتوك اگر شو لك شهر زي كاغنو زاد بيبه او افرته ناسيتو
11: والله امام مصطفى شو لك دور خلافي
0: كيناك كيفي خويتي كيفي خويت واز لشو لك بينه اتو اگر تشيت او شو او افرته بينجو ناسيتو
11: بله این هست مچکار غور اما لیلا ناوی که احتمال او ناویش نبیه بس من با او ناوی احتمال
0: بیدوزمو ده ولام تد ولام تدمو انشاءالله ولام تدمو بسر چو عليك والسلام ورحمة الله جاك عبد الرحمن الله والله عزيزك مقا عبد الرحمن اواني نقلك نكوا لناو شاريشا مريشك بخيوكا قلب خيوكا بونا ناخوشكي بسر مباردكا اچه بو مال دراوسيكي والله اما بيشيل كني ما في دراوسي چونك انسان مسلمان لا ضرر ولا ضرار نابي نزيان نبو خوي نبو غيري خوي بغينت انسان مسلمان ابي بوچي بو خوي بي خوش بو براكي بي خوش بي والله براك حقيقي تويا تحقيق و دواب كي لشارواني بچي بو شارواني بلي باب ام اجلان من لي دورو بخن يا ام بو لشاران يا با امان چن بو لاديك او كسي كا اجل بخي وكا باچه لدادیه که بخیوی که لدادیه کس نتوانی بله تو با چی امن دیروز که شهر معنی لدادیه عرفی شهر او نیه که اجالی تیه بخیو کری که واتانه برا عزیزکم چه بانی دوکالی سیاره بی چه عزیت سوتان دن بیه چه بونه که ناخوش بیه بی که این بسر دن دراو سکان مانه اره والله برا عزیقم چون گناه بار نابین والله پاداش دی دراو سکان من افوتی خواب نامن با عزیت دانی دلی دراو سه بله راست فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وای فرموه که انسان اچی با خوی خوش بیه با براکشی پی خوش بیه براسی او کاری که نشیا و بلام به تو منو تو نکره چکا تو اگر پی بلی او یون نکا بلام باشتین شده ویه لرگی شاروانی او دعاو کن لشاروانی که بین سنوری بو ام تجاوزات دابنین خواهی گوره رحم به ایمشو به ایوش بکات انشاءالله تعالی ولامی حنان خان من با خوشکه بر زمان نوکیشیم ننوسی بس یک گویلی ما کهوتی ناو جوانکانی خواه هزار جاری احادی علی هزار جاری احسلام علی به ناو جوانکانی خواه زکرکانه که ایشی که چاک کروه ولی دعو الله او دعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى چبلنی الرحمن چبلن الرحیم چبلن السلام چبلن یا هادی فله الاسماء الحسنى چنها ناوی جوانی پروردگار هيا فدعو بها دعو بکن کاتان علی یا هادی ملام لدلی خوشتاک علی یا هادی خواه هدایت با یا سلام لقلنا معنا کیشا با یا سلام بن پاریزا یا علیم علم زیاکا یا مغیث فریام کوا یا شافی شفام بده کاتان بناو جوانکان ذکرکانکی زور ایشه کی چاگه که ایشالله خواد زوبات و لسر هر دل ذکره بلام اون دیج نه ایتر توشی ملل ببی کاتی که دیاری کراون ذکرکان اکی دست خوش بی فذکر الله ذکرا کثیرا ذکری کی زوری پروردگار بکن و سبحو بکرتا و اصیلا لبیانی و لعوارانا لبیانیان لعوارانا بتایبتی یاد و ذکری خوای گوره به هر زمانی کردی به تسبیحی که به هشتی اگه که دستت خوش بیو خواه جذابت نگو نحبار ببی باش که انشاءالله لذاکرین بی یکی کش لذاکرین بو انشاءالله لغافل نابی و انشاءالله دلی رفت بی به خوای گو خو و بری او حوصی فکسه کوی که لروش قیامتا خوای گوره خیت جه سایی رحمتی خوی چون که بردوام لسر ذکرکانی انشاءالله و تعالی ام خوشکه برزیت من پرسیاری کرد ام داد بر زمان علی نیوجیزال اگه چوار کعته بکی تو پاشان رواتی بکی بکی فنیعمه ایشی که چاکی بلا هر دو رواتی بکی چوار کعت پیش نیوجی نیو رواتی بکی پیش نیو رو بکی او بلی نیوج زواله که اکوید والله اعلم قرزاری تو خوای گوره قرزه کد بو دفع بکاتو یا ربی خوایا ام خوش کمان که علی قرزارم یا ربی خوایا قرزکانی بو بدیتو یا ربی خوایا دروازه خیل لأویشو لهمو او برا خوشکانه که تو که قرزیان لسر هیو گرفتیان هی که اگنوزان لالمانیا پرسیاره که علی من لسیاره که بوم پاری کم دوزی و تو هی کسی بوله تکسیگا بجیش تو بلام چو تشوین یکی نشیاو آیا درست من بای کم نخیر مالی او شخصی کافره مسلمانه گناهباره هیچ کسی مال مالی او کاتا مالی او بله چور او جیگه خواهی گوره آگه لدلی خوته و شوینه که بانه شیاویش بی اچی لیوی بزانی که او کسی خواهی کرو با شوینه اچی لیوی پرسیاری اکی فلان کسی لیره بله ده امشتی ون کردو ایدهت امانتی که ایدهت دستیان یا ایدهت دست خوی بله هم ایمه لبرو او چو با گناه بی کیفی خویه تی بله او شوینه شوینه که دانس بود رقص کردن بو بار بو با اما با عرستان کم اما لیره بو برا شوفیر کانی خوش من ام پرسیاره تانا گاله بی برا پیاوی کلا گرید پاره ایکی لیه برجه چو والا که ناییم بو چون که ام واوا پیا کراوه چو بو او نادیه بخواتو ای خواتو نخواتو تو حقی چیه مالی تو با او نخوری بو مالی کس بو کس حلال نیه بله ابه بی دی تو که تو لناو سیارکی منا هاتی چاوم لیبو دا بزیاتی تبر ام نادیه چاوم لیبو گریمان تو اچی لو کاتا دسی با عرقه که اخوات تو خود تو عرق ناکوی تو لگلی تو اچی لی کاکا ام مالی تویا چی اله ببونه اخوایی دایتی ناده کاتان اما نبه با مبرر قینات درسته کس که خواهن سایق تکسیه که برست لکس اکسر خواه علی فلان کس بوسته من اچم لم دوکانه مشروب اکرم تو کاتی پیل کاک والا من مشروب هل ناگرم داوی لیه برنه لیه کم دا بزه و حافیزه بیه بلان تو کابرا گیانوه تا بر او جیگه و چاوی شیلی با چوه تا جوله رانه که خود نایی پرسی با کیه چه اش شتێکی لێ بەجێ مابێ بەڵێ کاک نەوزات دروست نیە بیکەی بە خێر بۆ مزگەوت با نەشیاویش بێ بە هەر کەسێکیش بێ تۆ ئەگەڵێ و گوڵێ لەکم دین و وەلیە دین دینی خۆی و ئەخلاقی خۆی بۆ خۆی ماڵ ماڵی ئەوە مادام ماڵی ئەوە و پارەکە لە بدل بەجێ ماوە کەسەکە ئەناسی تۆ ئەبێ بچی ئەگەر نەژناسیەوە ئەچیتە ئەو شوێنە بە بەرپرسی ئەو جێگە ئەڵێ کێک لەم کەسانە من پارە شتێکم دۆزیوە تۆ عینوانەکەمە ناونیشانەکەم بنێ با بۆیان بۆ گێڕمۆ پاشان ناونیشانەکە و بە تەلەفۆن پارەکەی بۆ ئەگێڕیتەوە بە خێرکردنەکەی دروست نییە خۆشەویستان و بەڕێزان داواکانی لە خوای گەورە کە ئەم ڕۆکە یەکێک لە زانا بە ڕێزەکان خزمەتکاری ئیسلام مامۆسا برهانی ئەمینی کە تەمەنێکی زاهیرەن سەرف کردووە لە عیبادەت و خواناسیە و مدەتێکی زۆریش نەخۆش بوو لەسەر جێگا بوو یاڕبی خوای گەورە لێی خۆش بێت نمونەی پڕۆ بێتەوە ئیشاڵا بە زانای تر و چاکتر بۆمان و ئەو پیاوە بەڕێزە خاوەنی نووسینی تەفسیری ئاسان بوو کە تەفسیری ئاسان یەکێکە لە تەفسیرەکان بەڕاستی ئاسانە هەر کاتێ ئەیخوێنی تۆ تەعقیدێکی تیانیە قورسێکی تیانیە مەبەسەتە پەروەردەکردە بۆ ئینسانەکان و هەر کەسی ئیشاڵی سوادی زۆری لێکراوە و خزمەتێکی باشی هەبوو بەم دین قەڵەمێکی باشی هەبوو و ئەم مامۆسا برهانی بەڕێز بە واقعی لەگەڵ عیبادەتەکانە بوو چونکە ئێمە مدەتێک نزیک بووین لە یەکەوە خوا لێی خۆش بێ هاتووچی مزگەوتی شێخ سەعید پیرانی ئەکرد هاتووچی مزگەوتی ڕەسوڵی ئەکرد جاریەوە بۆ مزگەوتی بلالی حەبەشی جمعان لە خزمەتی ئابووین فەذکوروا مەحاسنە مەوتاکم یەکێک لە مەحاسینەکانی ئەو پیاوە ڕۆژێکیان فەرمی فڵان کەس من تا ئێستەیش تا ئەم ماوە پێشووە هەر وتاری جمعەم بوو خۆ پیاوە کە ئەچوو مامۆسایەکی مامۆسای مەکتەب بوو بەڵام شارەزایەکی ئیسلامەتی هەبوو ئەچوو لە دێیەک ئەڕۆژ لەوانەیە مامۆسایەکی خۆمان نەچێ بۆ ئەو دیانە ئەچوو لەو دێ و جمعەکەی بۆ ئەکردن و ئەهاتەوە واتە حەزی ئەکرد خزمەتێ بکات لە ڕادوێ و لە شەوەکانە ڕەمەزان و لە بۆنەکانە وتاری جوانی هەبوو خۆزگەمان بەو کەسەی کە تەمەنی زۆرە و کردەوەی چاکی زۆری هەیە تەمەنەکەیش و کردەوە چاکەکانیشی خۆی گەورە بۆی لێی وەربگرێت و خۆی گەورە لێی خۆش بێت خۆی گەورە عەفوی بکات و بە بەهشتی بەرینی شادکە خۆشەویستان ژیان ئاوایە هەرچەنێ تەمەن بکەین هەرچەنێ عمرمان ببێت با پەلە بکەین لە تەمەنمان با پەلە بکەین لە کارەکانمان نەوە گەورە چاوەڕێ بکەین ژیان وێزگەیەکە وەکو شەمەنەفەرێک وایە کە ئەڕواد وەکو پاسێک وایە چکۆ شەمەنەفەر وڵاتی ئێمانیە پاسێک لێرەوە ئەڕواد بۆ کەرکک بۆ هەولێر لە ڕێگا لە شوێنێکە لا ئەدا ئیسراحەتێکە ژیانیش چەند ئیسراحەتێکت پێ ئەدا لە گەنجیە لە پیریە لە کاتی ژنێنادا فرسەتێکە لە دەستت ئەچێ ئەڕواد بە تایەتی نوێژەکانی بەیانیانمان وریابین گەنجەکان تا نزیکی سعادێک دامەنیشە نوێژی بەیانی تەرگ مەکە ڕۆژێ تەرکە کرد دوان تەرکە کرد سیان تەرکە کرد خەبەر نەبووی ئەوێ بزانی بۆ خەبەر نابێتەوە بۆی فەیسبوک وێ فەیسبوکە خەر ئەولاوە با سونەتەکەی پێغەمبەر جێبەجێکەین زوو بخەوە و زوو شەستە لە خەو هەر کەسێ زوو بخەوێت و زوو هەستێ لە خەو بەڕاستی ئیشاڵە ڕزقی فراوان ئەبێ و لاشەیشی تەندروست ئەبێ و خوای لێ ڕازی ئەبێت ئاگامان لە خۆمان هەبێت عمر مەجالمان نادا زۆر کەسمانە بۆ تەمەنی درێژ بوو بەڵام ئاخری تەمەنی بە نەخۆشی بدوەتە سەر نەیتوانی سوژدەی بۆ خوا بەرێ زۆر کەسمانەی بە کتوپڕێکان مردووە زۆر کەسمانەی کوژراوە فڵان بووە فیسار بووە خۆ ئەمڕۆکە تاپیرێک ئەمرێ لە ناو فەیسبووکەکانە چەند گەنج چەند کەسی تر ئەبینین گەڕاوەتەوە با وەکو ئەو کەسانە بینانێ کە بە کارە چاکەکانەوە وەفاتەکە ئەمڕۆکە مامۆسای بەڕێزمان بۆی گێڕاینەوە وتی دوێنێ بوازانم پیاوێکی بەڕێز لە مزگەوت بووە لە یەکێک لە شارەکان لەم شاری خۆمانە چووە بۆ مزگەوت بانگیشی فەرموووە لە کاتی سونەتەکە گیانی دەرچووە دی خۆزگەوان بەو کەسەی کە لە مزگەوت تا گیانی دەرئەچێ ئاها چاکی کرد چوو بۆ مزگەوت خۆ ئەوتر داوا تەواو بوو کە ئەی گەنجە جوانەکە ئەو کەسەی کە نوێژی بەیانیان بە تەمەڵی ناتوانی بکەی خێرا بکە و نوێژە بەیانیانی بکە هەست بە مەسئولیەت بکە ئەی ئەو کەسەی تا ئێستا تەوبە نەکردووە بگەڕێرە بۆ لای خوای خۆمان یاڕبی خوای عاقیبەت خێرمان کەی دڵمان ڕووناکەی بنووریمان سپاسی پەیوەندیەکانتان ئەکەین بەڕاستی بەرنامەکەتان دەوڵەمەند کرد ڕازانتانەوە خوا پاداشتان بداتەوە اما برنامه خودتان بو و خواهی گوره لیمش و لیوش رازی به ایمش و ستافی رادیو لخزمت تانهین تا برنامه کتیر بخواهی گوره تانس بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
12: رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

brother.

我们。

يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

مستمعهم بسرور.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك.

تو اي محمد اي پیغمبر بله او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه يجيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامة لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دگیارتا و کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجک و بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانتا و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيگمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه

معرفتك وأسعدهم بالقرب إليك وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ

بما شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو من بركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك بزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي الله عنه بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا. چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلبت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نواجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دبید. ابو داود ام فرموده یراوتوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنگا وكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانویج و دی فرمو خوایا دلو زبان و یکان و چاوکانم بر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نور خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به یوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجام بدن لگل جماعت اوشتان کلدست جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیه لآنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامتا ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیان دنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو املزاو دعاي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای

وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني داكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي داكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

Und

مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز.

المعتدين.

التي هي أحسن.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيو بن عشتي فرورقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شج داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی درستانکن خوانی درستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالنا كخند ما نوا خاليها وجو لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أذا كان مكابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شيء يعني دارستاني شروبر دارستاني شروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستانك شروبر قال كان شروبر دار درختة كان شروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناوي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون اي كان اواني كلمة ديانا جياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشه كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلام تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی اوجور هوریا که کسی بری جورس کردو گرمای چیزور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفه بو منرزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ردا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سيركين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانش عن نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوينقش عن نزيك شوين قشان زور زور نزيكا يقناوشي أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازدارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خوي هوا أم بيغمر نازدار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولا أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکه چاوری پادشان لناکه دوای او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيا لمانا يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه دواي پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان بس خلق يا خليك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دواي اوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتادى علي بو يسدى وزير اواني كان ياري دينا دور رجاء قرنبر الرجاء كان نالا خلق رولا بدي دبكا دوميشان اينك ناشرينك الان که آقا قیچه که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانو او عینه تان نابه که الله ناردو تخوارو کو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلگانه پیوندی نیه به بازار روا پیوندی نیه به اقتصاد او، پیوندی نیه به اجتماع او، پیوندی نیه به یاسا او، پیوندی نیه به خیزان او، پیوندی نیه به آزادی خلقه و به هیچ شوازه بایر دوائی دا این سری روکن شعی پیغمر الان امن و جکت و امن لیکا ایم واز لدین و دابو نریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لیزوتا که چون تصرفات و معامله بکنی لغا سلوتو سامان منا او دینی الناوی و تبغونها ایو بجان اینجا اما اصولی دعوکی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يا كم الاعتماد على الدليل والبرهان قسيبي بلغناك قسيكناك دجي عقلي قسيكناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بو يفرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزه هذو كان قريته دنيا الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همشه بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيك لهرشتي كيف سنيته وناشرينك آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبون أقري بزماني زبر خلق دورك بيته ابي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بويه ابي جوازيب كين لنيوان جنگ كبزماني زبرا انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي اما عنفي تيدابي بلان دعوة هميشه بنرمونيانية اها بيغمرين ازار من عليه الصلاة والسلام نام انيري بولاي سر کرده زلهي زكاني جيهان لقال اوانيشا كچن مشرك وكافر درندن كچي او نرمون يعني خوي لدس نادا عليه من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم الروم بوشي وازا علي قوري رومكا جنيني نادا سكايتي فيناكا چوكي من الزيكي بكاتول الله نزيك بونوش بامشقاريه بامشقاريش هميشه بچي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشى فرمي يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بو شواز نرمون يعني إيسا شاعتا كان بخن رو لقل أصحاب لي كشا هما شواز بس نرمون يعني درب ري هرچان إشان ترسيني كخواي قوري ليان تور ربي سزانة دا أو ترساندنا شر بنرمون يعني أو اسلوبي دوم يعني سينيان نعمتكان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكنوية كم

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. لا الله خوتان مبارزن أو الله إيه يدرس كردوا جلاني بيشيني شي درس كردوا أين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردنيا هميشة أميديا يعني بيبخشن نك بلي والله جناه ما زور كدو يتر خواي جور اللي ما نخوج نابي بيا فرميتي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود بقرنوا داوي لي بردن كان لبروردغار ما بقرنوا ولاي الله ولاي بروردغار بدلني ايو بروردغار من رحيم زو زور مهربان ودود بك بكردي نيه او بري خوشويستيه ود او بري خوشويستيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا تشيكس ليتناكا او پری خوشویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سرکا اینی اراکب بخیر هندی صفاتی باشانه بیلی انا خاطو که هندی صفاتی باشانه ایوال لخیر و ناز و نعمتان و اینی خاف علیکم عذاب یوم محیط ترک التنازع والخصام بوهات دوبرکی نیالی لقال وشا قومك قسيان بيوتوا هرشان لي كردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلكي او ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لي كان كشي او حزي لو كيشو قرفتانانيا افرميشي وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اگر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوا كومالك باورين هي ناوا دبنا مكان شر من ناوا عجو من ناوا آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا اسلوبي عقلي اسلوبي عاطفو جوش دادانيا اسلوبی دینی، اسلوبی دنیوی خالکی زو زور گرنگ لأسلوبی ام پیغمبر نازداره علیه الصلاة والسلام کما خالکی زو زور گرنگ عدم شخصنة القضیه یعنی قضیه که بابته که تایبت من مکه ببنوا بلی ولی لبروی عثمان او قصیه که منیش رقم لعثمان اکواده شوی نیناکو حق بسرق سقیم نو نبی رق الامنا قینا بلان ورا بزانا بيامك حق يا النار بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هي اما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شو كاما بيامي كي تايبد ومن نيه يشي من ياما اما بيامي الله هي من نيه اقاتا ليبي لبر خاطري وي رختان لمنا كشتان لقلبنا هي او رقو كيلو كشنا بيت الرقي لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بو إلى شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غير الله نبي برسابك ديكتاني كواتا اوان روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكم زانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بويا فرمي ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرتن هرشش يعني ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كي نتان كوجين نار جارك ديكا بين بمنا وبعض الجاي يمكن دبي فروشن بإيمان كاتي بيش أنا فروشن فيل يعني ليه كردن بنرخي كي كم

0: نكرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله رجريانا كلها رجاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش النبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إجا باوريان بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوا كبروردقار باس زايكا لأسمانه وببني ريت أخواره وميان لناوبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إجا كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوان ترين شيواز بتواو ترين بيوانش تي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي إكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر لي دي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيچ هلناكا هيچ هلناكا وزنو بالقسطاس المستقيم سورتك هي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أوش التي وهاتوا لطفيفة وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش أقر ستمي زور بكام في الزور كابي نتيجة قيتشيبي ويل للمطففين كمك طفيف اگر كمك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يالي بكا زور في الياري بكا اجا ويل للمطففين دوايا وايتك فرميتي الذين اذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي ابوال ازمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دواب فرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكاء بيوي يعني اشتكاء بيوي اشتكاء كيشي يعني كسكاء كيشي سيريك وردكاريكا تنجوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلطة ويا جيش تقربون ونا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلاية علابو استعلاية ما في خوي تواور قري أجيت لي قصاني جوان ترين قوشتي ليسين على استعلاء دا صلات بكارني بوي ما في خوي ور قري أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي دا خلق أبيوين خلق أكيشن بول ملقى صعبة كسي كيب ولاي سيريكا أقر أو كسا بيشا ويشتقي باتي أي كيشو أي بيوين بلايو أما كوريكي باشا بلامو خزم أو دولمانا باشا سرگی گوشتی باشیاتی گوشتی باش با چی ها؟ با کسی بلای او پیوا بیتی و کشا بیتی که قرص قرص شتی قرصی ها داتی شتی باشی داتی بلامکات سیر که فقیری که هجاری که نداری ای کشی و ای پیوا اما هیچ ناکا کسی که هیچ ناکا بای گوشتی که هیچی داتی بزن وردکاری قرار که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا که تو کسی که پیوی اها کسی که دانستی الله تو رزد هی فرمو قربان لخدمتم آم مارکی بارکی دیتی بلام ای دیگه کر رزی نیه اچی آمریکی چینی ادیتی بلام بنرخی چی بنرخی آلمانی بنرخی یابانی کوانت لحقیقت ده هرچنا کیشانو پیوانه ک بوش تکانه لحقیقت ده بوچی بو کسکانه بو کسکانه این جامد تایبت نیه به کیشانو پیوانه اما نمونه‌ای که بوزردن لخالچی، اما نمونه‌ای که بوزردن لخالچی، باید دعایی تر افرمی چی؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم. ام آیتا یاسای کی زوزر اخلاقی جوری؟ حقا لها مو بازار که هواسری، لها مو پارلمان که هواسری، لها مو حکومت که هواسری، لها مو کوچه و کلان که هواسری، لها مو بازار که. لهمو چارخانه کا لهمو کتابخانه کا لهمو فرگه کا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اما همو جان ما نگریتو همو چم کی جان نگریتو نیوان بانخوازا نگریتو بانخواز یک خلقی کی جماوری کی زوری هي تو زانی کسی کی زیرکه نا بی کته پرسیار لی اپکی بلی اجنیا قسکانی وانین بشکین ولا تبخسوا الناس أشياءهم دو بازرگان لتنشي يكان أشيت لا يوان علي أوي تنشى أوشتكاني باشا علي نا نا شتي باش شتي بلام شتي خرابي شي أيوي بيشكيني شتكاني بقيمتك شتكاني بقيمتك نيوان جنومير ديك جنومير ديك بيس صالة بي يكون كيشي كان بي يتر همو شاكي كان يصريته همو شاكي كان يصريته بس بس خرابك إيكا ولا تبخسوا الناس أشياءهم جابوا نتوى طواو طلاق دراو جابوا نتوى ولا تبخسوا الناس أشياءهم كتشيك إيوه شوبكا بميردكونكي برسياري ليكا الله قلت واتشون بو بلي صقو صق بابو نازم شي بيناموس يوكو خوين بو كتش واجنية بس لبرو جابوا تلقلا همو شاككان يشاريتوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ببيتوانا شو ميردكونكيها حكومه حزب قال انا وياك اهابني كسي كان امات تطبيقناك بدق من النبي معارضه لقل ده صلاته قد بيني وتانا ده صلات داني خير باي شيء بزوتها يعني اوبوزيشن ابني يا اخو اوبوزيشن داني خير باي شيء ده صلات ابني اوبوزيت هميشه ايوه يا ده صلات ناشرينك ده صلات ايش ايوه خو جوان كاتو اوبوزيشن ناشرينك اینجا پیشوانه او اپوزیسیونه بیتا دا صلاح دار اینجا او هرشکات سر اپوزیسیون ناشرینه که او دوانه دا صلاح دار بوی بیتا اپوزیسیون ایسا قصبه دا صلاح تلی باشا سری که ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده که تی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نامه یخصه ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشا کان دمه جواني كانت أمي أما شلكانا أما شلكانا ولا تبخسوا الناس أشياءه بيش يوازي بوي بيغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام قال طب بخلق مكة شتي خلق بكم مزانة بكم مزانة باك كل كبزني كيجي كبرك هل أوني دا صلاتي كل كبزني كي يعني أوني ماوتو كل كخيني ريبو جنابت تو كمي مزانة بكم مزانة ولا تبخسوا الناس أشياءهم خيرك كا أو على هم ده زكاة بجيفان يا هم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كا برأيك شيء دوسو بنجاب عشر مويخات نبي قال طيب يا مكة ولا تبخسوا الناس أشياءهم بزانا لنيوان قلانا عرب وكرد بون كي شكل لنيوان عرب وكرد دور ادربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيدي كاناني ولا تبخسوا الناس أشياءهم حتى على قصة مكارا كان إشاء كاتي استمكارك ايشي تشاكي هي دنياي كيشي خرابي بلي او دنياي شي خرابي بلي او تشاكي شي هي ولا تبخسوا الناس اشياءهم بزانا ام ايه تبرجس بكري تشي منتو حتى لدي واين كان يشا لدي وان ما زبا كان يشا لدي وان ما زبا كان يشا نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كاتا ظلمي ليك استمي ليك ناكري ليسوا سوا هم ينوكو يكنين تولي همو يعنوكو يكواهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلاو كلمي قندلي بقندكاري قندلي بكان إيه باشا. ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسيك قندلي ككا بلام نازاني منيتي يباكي كا بلام نردا مفسدين تو أي زاني كاما قندلية بس لو حالتاك إن جافر ميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أفرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهيزي بيشينيش دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهيز لتشي وهاتوا لجبل وهاتوا شاخ شاخ بهيزة يعني زور بهيزة جي قريشة ماشا ايه او قلانا هرچن بهيز بون دا صلاتي شان ابو دا صلاتكانش چسبابو بلام لبروي ستميان كرد خواه قرر لناي بردن بيوش پندو عبرد ورقر لا قلاني بيشوتر خوتان بپارزو الله كي وي دروس كردو قلاني بيشيني بهيزي شي دروس كردو كچي اوان لولا ما باب زانين چيان كردو يا كم خال كولامي قسكاني شعيب بيغمر يا ناواتوا وتيانا قسكانو تيكلو بيكلو الو زمل تيناغي اتخوا باسي شي كدو باسي ويكدو روب كانه تنها الله رومكنا او خدا سختانا باسي ويكدو في الله يكتري مكان غندلي مكان لو زاتر شي وتو كتشي انا لين شي قسكانو دا الو زلي تيناغي ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه ما ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيري تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اجر هوزو عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نازره شلون والله من داتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو القران تنهم زمني بيغمر دانا مزي لبدو دا مزي اما هميشه بندي لي ورقلي شعيب بيغمر أفرمي شي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي وبر يسترى لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشيخو تانوا يعني فرما يشتي الله تان بيشل كردوا أما شي ما بيغمر يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماعي ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشي اجتماعي بكي بلام خلق أزادا جنيو بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية بوية مش علين آية الله لا يوكم ترى لالله آلات عن بلاوة قورة ترى بالا ترى لالله خاكن اجتمان عن بلاوة بيروس ترى لالله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيوو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو يكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زوري يكراوا او ان ده جادو زوري يكراوا شيد بو نازان قصبك كقساك مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما أنت إلا بشر مثلنا. توش تنها مروفي كيوكو يما إيه مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو أو أنواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كدو بشيتي تو مدباريان كردو با جادو غري إن جادو يو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا توشو أوانيش كشويني توكو تنباوريان بتو هناوا لشارة كمان درتان قينا دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعن ببولكي خويا زاني طابو إلان خواهوها الله درتقين لشارة كمان إشاري تو إشاري ميشي شاري أوانيشي بوجي لقريتنا ها زوجار من أود آية دوباره كمو الله ينبر وردقارة فرمتي والأرض وضعها لل تي أنام بلام إيما أمي ما مباركة أبري شون استمكارة كان شون يخلنا والأرض وضعها للأنا خواهي قرأ فرمي پروردگار زوی دانه و بو بونوار حتی بو مروف ایش نام بونوار للانام اوی گشب که لنامی و هاتو نامی یعنی گشکر مروف ایشو اجالی شدریتو باشا کچی مالی بو من تنها بو خوم بو حزبکم بو حوزکم بو مذبکم تنها خوم بو عشیرتکم بو قومیتکم والارض وضعها للانام او انشالله برد باران تانکین خوتو شرکو تاند اگر پاش گز نبنو شونی ملتی یمن کون شونی ایدیو بیرو بر رای یمن کون اینجا بوتیان چی؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید ریک امی قصو پاساو یسا نارانی دینه الا که اقا دیداری بو خود تو حق چیه مثلا لچکی خلقه بحجابي خلقه خلق خوي روتكات ورنا تو حق شي مثلا تو حق شي مثلا سياسته تو حق شي مثلا حكومته تو حق شي مثلا اقتصاده تو حق شي مثلا تجارته تو حق شي مثلا تهمو سيستم شي جان لدينا سنته لا على الرزمان بو خوايا بدون تشبيه ازاني وكشي وايا رزمان بو خوا سي اوانك كات الرزمان بو خوايا يعني خوار زينيا هر اواقرته چن رونيت باو كان هي باوچن که داینن لسروی سرو داینن علی بابا جان رزمان هی بوتو بلام قسم مکه خو من زانی چون خ مالا کبر ریوبین خو تو رسی قسم مکه یعنی الله تو هیچ قسم مکه نقصته به الاقتصاد نقصته به التجارته نقصته به السياسه نقصته به النظام جانا نقصته به العلم لا منطقه لا معرفه هي قسم مکه ماشا خلق بوتو پیوندی لغلطوا درز قادو تواو اما شو عالی حقت چیا یعنی چه قد ولی کایما آزاد نبی لسرو تو سامانن چون فیلا کین فیل بکین چون پارا بدسینین بدسی بینی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید ان جاد ویوا بمنتی الین منت النبی باخوا کد قراز گوی فاسقط علینا کسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفن يخندو أوان ديكا كسفن هر دوكان كوي كسفن يعني پارچا يعني ألين چي بمنا دبا با پروردگارا كت الله كت چن پارچا إلى أسمان بينا تخوارو بيا بسر معنا تفرو تولا مامكا كس ما نيالتو بمنا دبا فأسقط علينا كسفن من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدن رمون يعني والانيانا داتو بلكو پاش جزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرمي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لوي ايوه چكر داريكا كان ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فأخذهم عذاب يوم الظلة او كاتا سزاي روجي هورا گرمكا گرتني گرتني كا گرتني هيچي برندان أخذهم گرتني هوريكا گرمايكي زوري بلاو كروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بدل نيايا والسزاي الروجكي زور زور قوربوا
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما إتشمان تفسير كردوا أفرمي براسي وبدلني أيوة لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلغيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وإن ربك بدلني أيشوا پروردگاریتو له هو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا. يا ربي خوالي من خوشمي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن زياتر بوي لبيع مكانة تيبكي. يا ربي خواهي أمكر ركوب الله من لين سني. يا ربي مال من بازار من يا ربي زنكو من فرق من يا ربي حكومة برلمان من يا ربي الليوان ليوكي لعدله للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
2: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

بجنسون زيه.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كر صامت ورضا ورحمتي خويل بيدجارت ودفرمي قيم لبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمودي خواه دجارت ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لپيناوي من دا پيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كلپيناوي من دچنا سرداني يكترو خوشويستي من واجب لسرم با اوانی که لپینای من دا شد با یکتر ببخشن. پیشو احمد با اسناده که حسن رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان من عباد الله عبادا یغبطهم الانبیاء والشهداء، قیل من هم یا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و قال أبو هريرة ورضا ورحمتي خواين لبي قراويت يوا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: لناو بندكاني خواه دا جماريك بندهن كا بيغنبران وشهيدان لقيامت دا آوة تخواز دا بن بوان. صحابة كان وتيان: أي بيغنبري خواه، أوانكين بلكو خوش من بوين، فرموي أوانك سانكن لبيناوي خوايا يكتريان خوش ويستوا ببي أوي كبارا یان خزمایتیان لنیوان دا هبه دا موچاویان نورا لسر منبری نوریش دان دانشتون نا ترسن کاتک خلق دا ترسن خفتیش نا خون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستانی خوا نترسیان لسرو نخفت دخون. پیشوا ابن جریر لابو هریر و رضا و رحمتی خوایلی بیگی راویت یوو و لتفسیر که دا با اسناده کی جید ناوزردی کردوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان العین لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفارية ورزا ورحمتي خوي لبيد جرت وكبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: تشاوزار بياو قددا بإذن خوا حتى أجر بسر برزايش بكوي فريدة داتا خوا روا. بيشوا أحمد رزا ورحمتي خوي لبيد جرويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. واتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: چاوزار پياو دا كجيو دي خاتا گور روا، وشتريش دا كجيو با كشنوي دا لأنجام دا دي خاتا من جلوا بو كولاندن. فرمودهكي صحيحة پيشو أبو نعيم لحولي دا گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون، مي خوار نوي بردوام، آزارداني دايكو باوك، أو كسي كرازيه كإيشي داين بيسي لغل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هج تاوان دوائها وبشيدانان بو پروردگاري مزن قورتر نيه لوي پياوه منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بشوى أحمد رحمتي خواهي ليبه جراويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. واتبه غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبه. فرموديكي حسنة بشوى طبراني جراويتي.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ஆகும்.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج؟

சத்தியமீ

أخيرا. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي جان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یوجه کو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو املزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

نخير پاساو بهانكتان وانيا بلکو لراصدا ايوا واقمانتان دبرد ايتر هر جيس پیغمبرو باورداران ناگرنو بوناو کسو کاريانو تيادة چن او گمان بردنان لدرو درونتان دار رازن رابو وو تسبيبو براسي گماني خرابو ناقولاتان بردبو ايوا هميشا هوزو تاخمه چي بيكلكو بخيرن.

اواني خوان خست دواو و بجداريان نكرد لره كوتنا كدا كاتيك بينيان ايوا برو غزاي خيبر درون بو كوكرنوي دس كوتا كان وتيان لمان قرين شوين تان كوين اما ندانويت ويستو فرماني خدا بگورن پیان بله ايوا هر جيز شوين ما ناكوون چونك خداش هر واي فرمو پیشتر هر وا برياري داوا كچي اوان دلين نخير خدا ريگي لأيمن نگرتوا بلکو ايوا حسودي من پیدبن بوين نايلن بجدار بین خدا دا فرمويت نخير حسودي تان پینابن بلکو اوانا کميگ نبید لفرماني خدا تيناگن تنها چاویان بری و تسامانو دسکوت دنیای یکان.

ايو كساني باورتان هناوا خوتان زور بپاريزن لغماني خراب لراسي دا هنده لو غمانانا گناهو تاوانن بويا حق وايا لهمو غمانيك خو بپاريزين بشوين كمو كريو عيبو عاري يكتر دام مگرينو سي خوري مكنو لپاش ملباسي يكتريو ناوي يكتري بخراب مبن ايا كستان خوشي ديد لوي گوشتي براي خوي بمردوي بخوات دياره كاري واتان زور پي سختو ناخوشه دي كواتا لخدا بترسنو پاريز كاربن چون که براستی خدا گرانوی خلچی وردگریتو مهربان بویان.

0: خبير
1: اي خالچينا بيگمان اما هموتان من لنيرو مي يك دروس كردوا كباو كا ادمو دايك حوايو كردو مانن بچندها گلو تيرو هوزي جور بجور تا يكتر بناسنو پيونديتان خوش بيت بيكوا براستي بريسرين تان لاي خدا او كسانتانا كزور تر لخدا ترسو فرمان برداري خدايا بيگمان خدا زاناو آگايا بهموان.

هندق لا بيابان نشينا عربا كان وتيان باورمان هنا وو مسلمانين بيان بلي نخير باورتان نهينا وا بلان بلين بناتاري مسلمان بوين هشتا باور نتوتن ناو دلکان تانوو تيايدا جيجير نبوا تاوري دكريد كباور بهنن خو اگر براستي ايوه جوي رايالي فرماني خدا و پیغمبري خدا بن او خداي گورا لپاداشي تاكا كانتان هيج کم ناكاتوا چون كبراستي خدا لخوش بو مهربانا.

بيغمان إيمان داراني الراس أوانن كباوريان بخدا و پیغمبری خدا هنوو پاشان نكوتونتا هیچ گمانو دودل يكوا بخويانو سرو مالي شانوا تيكو شاول لپناوي آيني خدا دا تنها آ اوان الراستن.

0: او اولاتره برقی شریه که بوی واته دسخات سرسری یا ولت سر آوی که بوی بخوینه تو یا دسخات سر او اشوانی که اشکیتی های دعا کانی بسر بخوینه ایشالله امیده که این خواهی گوره پاداشتی بدات بلام ایتر بلوشتی بگین کزنی اکشنی هر مرق شرعی خیره گرد چار سرمان بکا رقی شعیه دعای که ای خوینی آیتی که بسر او کسان خوشه ام دعا ام آیت که اخوانی لسی حالت در بدر نیه یا خواهی گره بوی خاطه بر اجری قیامتی که او باشترین اجره یا خود بلایی که تری لسه لعچه بهوی او رقی شرعی و نخوشی که تر بلایی که تر درده که تری توش نابید بلام هر درده که خواهی منه نخوشی که خواهی منه بلام نخوشی که تری اشالله توش نابید یا خود لوانه خواهی گره اکثر ولامی بداته و رقية شرعي ولام دانا ونية إما طلبك برزي أكينو بولاي خوا داوال خواي جل جلالو أكين شفاي أمن خوشمان با بلام مرجنية يكسر بلا ولا خوا شفاية رقية شرعي كمان بسا ولا تشاك بيو ولا زور كسيوايا رقية شرعي شي بسرا أخوان ديت همو قرآن شي بسرا أخوان ديو چاكي شي نابيتو إما خوا نابي مو بلا ولا كاكي تبا دعانا كين دعا عبادتك لكاتي نخوشي دا فنابو خوابي لکاتی خوشیه پنا بو خوابی نا خوشیه کمان پنا بو خوابی خواهی گوره اجرک من داتو بو قیامت ایشالله اما یک یا بلایی که تر من لسه لابه اما دو امش لف چاکتره یا خود یک سر نجات من داتو لو نخوشی و نراحتی خواهی گوره رزگار منکا کاتا لهمو کاتا کانا ایشه کی باشا بلام رقی شرعی کلیلی و نیا بو معنا یک سر ککون من خواهی گوره بیبدم منو اما نتوانی او بلین خواهی گوره ایدهایت یه مولا یکمان بدهد اشالتا حنان خان فرمو
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام حنان
1: بله
0: حنان خان فرمو
1: باش ما مطلع سلام
0: ازید سر چاو دادا بر رزکم عقیبت خیر بی
1: دست خوش کهی تن یکم ما خبراستیم رادی ای او دیش خوی کجو کلی حمو جرین بیلنانا
0: دعای خیر من بو
1: خاصی خوطن تنی ما
0: خواه سلامتك خواه زاد باتو يا خواه
1: ما مصاقي عن يكدو برسيارن هيا
0: فرمو برسياري يكم
1: برسياري يكم ما مصاقي عن اگر كسي نيوجي لسر نبيت واني بدم ذكره كانت
0: نيوجي لسر نبيت بدم ذكره كانت
1: بله بس ما مصاقي عن ذكره كانت واني بس يكلي
0: يعني بس يكلي
1: بله
0: بله بله بله بله والله امتدين بس اج اميك
1: ما مصاقي عن اگر کسی زور زور دوی زور بیتا قد بیت شکتا ساکه هنی زار همه دیل مردن اکات ولی من دستم خالی هیتم پینیه یعنی او کساوا اینی نفسی خوی اتا
0: بله
1: ای بون احبار بیمان مساجن
0: ولی من دستم خالی هیتم بله بله یأسی پا یأس پا اکات یأسو بی ام بی هیواء بی امید بی برحمی خوا
1: دینا مساجن قضی رحمي اخوانا هم يدنا بلا مالي من هي سمبيني
0: الله هي سمبيني دي بلا بلا يكسد جواب بما تو راديو لا يا
1: لا والله
0: ده خوشكي برزكم او كسي كنو يجي لسانية او بران او خوشكان اتوانن ذكرا كان بخوينن حتى آيات الكرسي كبنيتي ذكريش بخويني دروستا قاتان ذکر کن باب که باتی کلیش ذکر کن بکار درست خواه ذکر آن پیغمبر صلیم آینه خواند و بریس نه هر چونه دلی خوی اگونجی بی ذکر کن بکات اما یک دوم او کسانی که به طاقت ولی من هیچ پیانی ولی کسی چی پیانی پیغمبرانی چی چیان پیانی برام بر بخوا بلا همه ما چاوری امیدی رحمی پروردگار که این قاتان دایکی دریا فرمو
1: مامو
0: سلام خوای خاله جناب دی بفرمو
1: خوش تعالی
0: کا ممنون تاسو ممنون خوای ګوري وا موفق کا یا خو
1: مامو سلام
0: بله ف
1: او شتانه پر چارانه دی اکم بر رحمت الله به قوم کلوا اگر هزار زار یا حدیث خوینی ګنا احبار نبی سلام یا سلام بخول بانی
0: نا هزار جار یا هادی یا سلام
1: همو یا بخوینه ای سر ګنا احبار بمنا بمنجا ذکر کان هر همو اکم
0: فضل و هزار هزار زایی که اشناک متأوانه. بله دست خوش به
1: هم ذکر کرد. از ما مساجد، امتحان خیره که تا چنی کو تا چنی و دتیا گونه عبارة بوم دتیا گونه عبارة نبا.
0: بله بله.
1: نه و کانی خواهد جوره همه هم فضل اخویم. زاری بنای خواهد جوره هادی هزار زار اخویم.
0: بله
1: تر نازانم ماما فاجان اوانا بورون كيتو زانم خيره كيتا سنيكا گنا عباري كيتا سنيكا حتى زور زور بخويني گنا عبار نال ماما فاجان
0: والله ابدا دوم وسط شاو كان
1: ماما فاجان ام نجي زواله نازانم ريز هي بو هاي موتا هيك قال لي هات شواركات كيتير نيشي باني والرويا هيك قال لي والله خيري زور هيك قال لي خيري هيك قال لي امي اوي نازانم سيعني مشي عن وتا ودوروش نايكم الان هر چهار کارت که تیز نیاوره نیز دوباره دیگر خیره که زور دوره این نظرم چون چون نیم هم بسات کرد
0: اوشم بارون که دوباره بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر چاو
1: تو خواه جزاری شما هم بسات جان کریتین دو ای بخیر موکر رحمت اللی بی
0: بسر چاو کن
1: دخور بانی هدو چاو یخ و هر سر کوتو بن یخ و برنامه که تن هست یش برو بیش کوتن بر رو
0: وزد و تیو
1: یه بکیش قیامت تن بیه به خیر و برکت بر زیبا سر مال و ملابانا
0: آمین
1: خاطی گوره یه خوی و میربانی خوی شوالله حموش لکانا کم همی انا کم بزیا و بکم اونا بس اونا علم زانم گونا حبارنا بالمخیره که تاتونه کوتن
0: بس سر چاو کن دست خوش به پیامه که گشت
1: قربانی تاو بون دست خوش دفر روح
0: وعفی زبیر باوکی عبدالرحمن پرسیارکا لکنکویا علي هندي كسية بريخني حيوان كاني مالكاني إزعاج كلو إما شارين للايكو شارين شكو ناولي بردي بجغليني تو إينا سرمان علي بو تجاوزكي للايك شو أكو لادي وان قسمي أكو لادي لي كدوها حيواني تيابا خيوكا والله بلا عزيزكم هموش تقررتو عرف عادة لنا الشارع حيوان بخيوكن والله شتيكي ناشرعية شتيكي نادروستا شتيكي ناشارستانية هم لي ياسايشا قدغية قاق نوزاد لألمانيا فرمو
2: أمو تاجان السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: يا صباب يا أمو تاجان والله بسيارك عزيزي يا أمو تاجان
0: عليكم السلام فرمو
2: لما ويا أفت النوم سايمنا بريف هاي لبيل شوب
0: بالي
2: أفت أغلى شوية قدام بزان شوية نقاي أول شياوي أو نوم مشونا شوية نقاو
0: باري لبيت بله
2: روشت مسافه دوه وش هم قرامو بشما شو نگو هنگاه وش مشوه ناو شو نگو براسی قرامو
0: بله
2: بس او باري نماو يام خسمه مزگو تو
0: بله
2: هج كرشه گيتيه بس شو نگه هي او نبو کم بشما نگو شو نگو زور زور شو نگه خراب بو اتر قرام براسی نمردو باركا
0: بله والله هم تدينو ان شاء الله بس اتشاو اجمعين وزاوات
2: شو نگه اگر مثلا هم برداده شو نگه شارزام اتوانم هر بي بمو بس او پاریک اول بیه چون
0: تو اگر شونه که شارزه کج نوزاد بی بی او عفرته ناسی تو
2: والله امام مصطفی شونه که دور خلافه
0: کی نه کیفی خویتی کیفی خوی تو از لشونه که بینه تو اگر چیت او شونه او عفرته بینی تو ناسی تو
2: بله ناس مچکار غر اما لیل نوی که احتمال او نویش نبی بس من بون نو احتمال
0: بیدوزمو ده ولابته دمو انشالله ولابته دمو بسرچو عليكم السلام ورحمة الله جاك عبد الرحمن الله والله عزيزك عبد الرحمن أواني نقلك نكوة لناو شاريشا مريشك بخيوكا قلب خيوكا بونا ناخوشكي بسر مبردكا أتشي بو مالا دراوسيكي والله أما بيشي الكني ما في دراوسي شوك إنسان مسلمان لا ضرر ولا ضرار نابي نزيان نبو خوي نبا غيري خوي بغيني انسان مسلمان ابي بوچي بو خوي بي خوش بو براكي بي خوش بي والله براك حقيقي تويا تحقيق ودواب كي لشارواني بچي بو شارواني بل باب ام اجلان من لي دورو بخن يا ام بو لشاران يا با امان چن بو لادي او كسي كا اجل بخي وكا باچي لادي كا بخي وكا لادي كز نتواني بل تو بوچي امان درس كي شار معني ولادي هي عرفي شار اوني كا اجل كي بخي وكري كواتاني بلا عزيزكم چه بونی دوکالی سیاره بی چه عزیت سوتندن بی چه بونی که نخوش بی بی کین بسر دراو سیکان مانه اره والله برا عزیزه کم چون گناه بر نبید والله پاداش دی دراو سیکان من افوتی خواب نامن با عزیت دانی دلی دراو سی بله راست فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وای فرموه که انسان چی با خوی خوش بی با براکشی پی خوش بی براسی او کاری که نشیا و بلام به تو ممنون تو نکری چکا تو اگر پی بلی او یون نکا بلان باشین شده ویا لرگی شاروانی و دعاو کن لشاروانی که بین سنوری بو ام تجاوزات دابنین خواهی گوره رحم به ایمشو به ایوش بکاد انشاءالله و تعالی ولامی حنات خان من با خوشکا برزمان نوکیشی منو نسی بسی گویلی ما که وطی ناو جوانەکانی خوا هەزار جاری هادی ئەڵێ هەزار جاری سەلام ئەڵێ بەناوە جوانەکانی خوا زیکرەکانەکەی ئیشێکی چاکە کردووە قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى تبلني الرحمن تبلن الرحيم تبلن السلام تبلن يا هادي فله الاسماء الحسنى تنها ناوي جواني پروردگار هي فادعوه بها دعوبك كاتاني علي يا هادي بلام لدلي خوشتاك علي يا هادي خواه هدايت به يا سلام لقلنا معنا كيشابه يا سلام من باريزة يا عليم علم مزياكا يا مغيث فريام كوا يا شافي شفام بدا كاتاني بنا وجوانا كان ذكر كان كي زور إيشي كي شاكا كي إن شاء الله قواد زوباته ولا سر هرد الذكر بلام أوان ديجنا إترتوشي ملل ببي كاتي كي دياري كراون ذكر كان أكي دست خوش بي فاذكروا الله ذكرا كثيرا ذكري كي زوري پروردگار بكن وسبحوا بكرة وأصيلة لبياني ولأوارانا لبيانيان لأوارانا بتايبتي يادو ذكري خواي قوره بهرزماني كردي بتسبيحي كي بهشتي كي دست خوش بيو خوا جزابت نقو نحبار ببي بشك إن شاء الله لذاكرين بي يكيكش لذاكرين بو إن شاء الله لغافلنا بي وإن شاء الله دلي رفت بي بخواي قوه وبري أو حوصي في كسايا كويكا لروج قيامتا خواي قوري خيط جي ساي رحمتي خوي كتوكا بردوام لسر ذكركاني إن شاء الله تعالى أما أم خشك برزيت من برسياري كن أم دا بر الزمان علي نيجي زوال نيجي رضال أقا شوار كعاتك بكيتو باشان رواتي بكي بكي فنعمة إيشي كتشاكي بلا هردو رواتي بكي شوار كعات بيش نيجي نيور رواتي بكي بيش نيور بكي أو بني نيجي زوالك أكويد والله أعلم قرزاري تو خواي قورا قرزكت بو دفع بكاتو يا ربي خواي أمخش كمان كالي قرزارم يا ربي خواي قرزكاني بو بديتوا يا ربي خواي دروازي خيال لأويشو لهمو أو براخش كانا كيتوا كقرزيان لسر هيو قرفتيان هيا كاق نوزال لألمانيا برسيارك عالم من لسيارك عبوم باريكم دوزي وتوا هي كسي ولا تكسيكا بجيشتوا بلام چوتا شوينيكي نشياو آيا دروسة من بويكم نخير مالي أو شخصي كافرة مسلمانة قنابارة هاتش كسي مال مالي اوه كاتا مالي اوه بالا تشورة او جيغي خواي قورة اغاية لدلي خوته وشوينة كبانا الشياويش بي اچي لوي بزانيك او كسي خواي كروه بوشوينة اچي لوي پرسياري اكي فلان كسي ليري بالا دي امشلي ون كروه ايديت امانتك ايديت دسيان يا ايديت دس خوي بالام ايما لبرو او تشوه بو قناه بي كيفي خويتي بالا او شوينة شوينة كي دانس بو رقص كدن بوا بار بوا با اما با عرستان كم اما ليره بوا برا شوفيره كاني خوش من ام پرسياره تانا قاله بي برا پياوه کلا گريت پاره كيله برجه چو والا كاكا نايمه بوا چونك ام واوا پيا كراوه چو بوا او ناديه بخواتو اي خواتو ناخواتو تو حقه چيه مالي تو بوا او ناخوري بوا مالي کس بوا کس حلال نيه بالي ابي بي بي بي دي تو كاكا تو لناو سياره كي منا هاتی چاوم لیبو دا بزیاتی تبر امنا دیه چاوم لیبو گریمان تو اچی لو کاتا دسی بعرقه که ایخوات تو خود تو عرق ناکوی تو لگلی تو اچی لی کاکا اما ام مالی توی چی اله ببونه ایخوای دیاتی نده کاتان اما نبه بمبرر خینا درسته کس که تاکسی خواهن تا سایق تاکسی اکی برس لکس اکسر خواه علی فلان کس بوسته من اچم لب دوکانه مشروب اکرم تو کاتی پیر کاک ولی من مشروب هال ناگرم دوایی بر نلیکم دبزه و حافظه بی. بلام تو کبرای گیان و تبر آوجیگا و چایی شیلی و چو تجول رانه خود نی پرسی با کیه چه؟ شتی لی به جمعه بله کاغ نوزاد دروز نیه بی که با خیر بامز گفت. با نشیاییش بی با هر کسی کیش بی تو اگلی و قبلی لکم دینو کوالی دین دینی خوی و اخلاقی خوی با خوی مال مالی آوا. مادام مالی او پارک لبد بجه ماو کسکه اناسی تو ابیب چی اگر نجد ناسی تو اچی تا او شوینه ببرپرسی او جگه علی که لمش کسانا من پارشتی کم دوزی و تو او عنوانه کم نونشانه کم بنه با بایان با گرمو پاشان نونشانه کم با تلفون پارکی با اجاری تو بخیر کنکی دروز نیم خوشویستان و برزان داوکانی لخوای گوره کم روکا یکی گلزانه برزکان خزمتکاری اسلام ما مصابر هانی امینی كتمني كي ظاهرا صرف كل ولا عبادة خواناسيا ومدتي كي زوريج نخوج ولا سرجابو يا ربي خواي قول لي خوش بيت نموني برو بيت وإن شاء الله بزاناي ترو تشاكتر بومان وأوبيا وبرزا خاوني نوسيني تفسيري آسان بو كتفسيري آسان يكي كلا تفسيره كان براسي آسانة هركات إخواني تو تعقيدي كي تيانية قرسي كي تيانية مبسطة فرود كرد بو إنسانة كان وهركسي إن شاء الله سوادي زوري لكراوة وخزمتي كي باشي هبو بمدين قلمي كي باشي هبو وأموما مصابرهاني بريس بواقعي لقل عبادتك أنا أبو شكو إما مدتك نزيق بوين ليك وقوالي خوش بي هاتو كي مزقوتي شيخ صعي بيراني أكد هاتو كي مزقوتي رسولي أكد جاري ومزقوتي بلالي حبشي جمعان لخزمتي أبوين فاذكروا محاسن موتاكم يكي لمحاسن كاني أو بياوة روجي كان فرمي فلان كزمن تا استيش تأما وبيشوا هرو تاري جمعان بو خوب ياوك أشو ما مساي مكتب بو بلام شارزايكي إسلامتي هبو أشو لديك الروج لاني ما مسايكي خومان نتشي بو أوديانا أشو لو ديو جمعكي بو أكنو أهاتوا واتا حزي أكل خزمتي بكات لرادوي ولا شوكانا رمضان ولا بونكانا وتاري جواني هبو خوزقمان بوكا سيكا تمني زورو كدوي شاكي زوري هي تمنكيشو كدوي شاكي كاني شي خواي قورا بي لي ور بقريتو خواي قورا لي خوش بيت خواي قورا عفوي بكاتو ببهشتي بريني شادكا خوشوستان جيان آوايا هرچاني تمن بكين هرچاني عمر مان ببيت با پلبكين لتمن مان با پلبكين لكاركان مان نو قول چاوري بكين جيان ويزقيكا وكو شمنفر يقوايا كأرواد وكو پاس يقوايا چكو شمنفر الولات يمانية پاس يقلير و أرواد بو كركوك بو هولير لرقالة شونيكا لا أدا إسراحتيكا جيانيش چن إسراحتيكا تبي أدا لقنجيا لبيريا لكاتي جنينادا فرستيكا لدسد أچي أرواد بتايوتين وشكاني بيانيان من وليابين قنجاكان تاني زيكي سعاد يقدامنيش نوجي بياني ترق مكا روجي ترك كر دوان ترك كر سيان ترك كر خبر نبوي أبي بزاني بو خبر نابيتو بوي فيسبوك ويا فيسبوك أخر أولاوة باس سنة تكي بيغمبر جيبجي يكين زوب خوو زو شست لخو هركز زوب خويتو زو هست لخو براسي إن شاء الله رسقي فراوان أبي ولا شيشي تندلوس أبي وخوائي لرازي أبيت أقاما لخو من هبيت عمر مجال من نادا زور کسمانه با تمنی دریش بولام آخری تمنی بنا خوشی بدو تسر نیتوانی سجده با خوابره زور کسمانه با کتو پره کام مردوه زور کسمانه با کجراو فلان با فیسار با خو امرو که تاپیر یک امره لناو فیسبوک کانا چند گنج چند کسی تر ابینین گراواتو با اوکو کسانه بینانه که با کارت شاک کانیو وفاتکا امرو که ماموسی برزمان با گراینو ویتی دوینه بوازانم پیاوی که برز لمزگوت بوه لیکن لمشارکان لمشارکو مانا چو با مزگو بانگیشی فرموه لکاتی سنتکا گیانی در چوه دی خوزگوان باو کسی که لمزگوتا گیانی در اچه اها چاکی کر چو با مزگوت خو ایتر دواتاو بو که ای گنج جوانکا ایو کسی که نویجی بیانیان با تمالی ناتوانی بکی خیراب که و نویجی بیانیان بکی هز با مسئولیت بکی ایو کسی تائیس توبه نکروه بگره رو بولای خواه خوبان يا ربي خواي عقبة خير من كي دل من روناك بنور إيمان سباسي بيوند يكان تان أكين براسي برنامك تان دولمان كد رازان تان و خواه باداش تان بداتوا أما برنامي خواه تان بو وخواي قوري لإيميشو لأوج رازي بي إيميشو ستافي راديو لخزبة تان هين تا برنامي كتير بخواي قوري تان اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعز المذل السميع البصير.

الحق الوكيل.

0: به يعني وقبري أو بري به سوء القضاء يعني خرابي بريالك دجم بدري بريالك شل أسمانه بدري يا لزيو بدري خوايا بن فارزي لبريالي خراب وشماتة الأعداء وبروردقار بن فارزي لدل خوشبوني دجمنا كانم بهم شماتة أويكا توش يشتيق بيك دجمنا كانت بيه خوش حال بن كما بو مسلمان دروسني يعني دروسني بو مسلمانك توشي بلايك بيه بيت خوش بيه عبلي ونموت وايا ليدي نموت وايا اما زور خراب بو مسلمان لا تظهر الشماتة لأخيك فينصره الله ويبتليك وكل حديثاته بهي الشيوية دروسني إنسان ضلي خوش بي مسلمانان كون نار رحتي وصغلتي بنا رحتي مسلمانان من بينا خوش بي أم فرمودية بيشك لخطيبة كردكان كبدتي بأتالي هيني كبيني ملشوينك زور جوان داير رشتو كأم شوارشتا زراري بو إنسان بو يبيغمري خو عليه الصلاة والسلام بردوان پناهی گوتو بخوای پرودگار لم چواره. لروایت را کان النبی صلی الله علیه و سلم یتعوذ من الخمس فرمودی شصو حفته. پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم پناهی اگر بخوای پرودگار لپینشتی خراب. هم فرمودیش پیوتر صحیح لی غیری. من الکسل ای خوای بن فارزی لطمالی که باس من کل وانا کانی پیشتر طمالی خراب ابو انسان. والبخل لرجدی و چلوچی لو كي انسان ما الله ضل يعبي ما لي زور خوش بي حقو ما فكان كلا سرتي وقت بيس حقو ما فكان جبجينك جاشي خزان ومنالي بي كسي تربي سيم فرمي وسوء الكبر خويا بن فارزي لخراب بير بول شوارم فرمي وفتنة الصدر خويا بن فارزي لخراب اي ضلو درونو ناخم يعني ضلو درونم وعلي نكي كرقو بغزو تشينو قناهي تابي بران بربا خلقي وعذاب القبر وفرمي خويا بن فارزي لسزاينا وقر معلم دوای هندیک زنای سردم کتابی تعبتی عنوسی اوشتانی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و آله پنای بگرد تعبیذات النبی اوشتانی پیغمبر علی صلی الله علیه و آله فرمتی خوای بن طارزی کبری چی زوری لم کتابه اخوینی فرمودی دعاترمان فرمودی 671 کان النبی صلی الله علیه و سلم او انس بو مانجر تر زای خوای لبی یقول اللهم انی اعوذ بک من العجز والكسل پروردگار بن طارزه ل دستوسانی ول تملی تبی د صلاتی ول تملی که تمالی بیه ده سلاتیه اتر جیان تدمیره که والجبنی والهرم خواه بم پارزه لترسنوچی و لپیربون ام هرمه پیربون یک که مبسی پی پیربون یک که اتر انسان حیچی پی ناکره و پیویسی بخلک بی و که بلی پکوتی لیده لکردی خواه مانم بلی خواه لپکوتنی بم پارزه خواه پکم نخی خواه توشی سر جیم نکه مانه دعای شرعین و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات خواه پنا اگرم بتو لشر خرابي جيان ومردن وأعوذ بك من عذاب القبر ويبنى أقرم بتول لسزاي قور في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هيتش نيجيش نكر دوا إلا فرميت إخوة لسزاي قور بمفارد وكو باسمان فرمودي دوا ترمان فرمودي شصو حفتا ودو كار فرمودكي أنسا فرمودي شي صحيحة أفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جملي أبو أم دعايك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن فروردگار پناه اگرم به تو لخم و پجاره و بیتاقتی و دلتنجی بر ریزه کارم الان دخم و پجاره و خفت خواردن و دلتنجی بو بنا خوش زور دیارکانی جیهان لولاتی امر رنگ بیا کم تر بیا ببراو لگل هندی اولاتی تا یچه لعلاج زور باشکانی دلتنجی اوه که انسان دعا بکبلی خواه دلم خوشکی خواه دلم خوشکی خواه لمن بمپارزی خواه لمن بمپارزی خواه ما ازعانی یعنی خلط چه که هر دانشه لخواه دلم تنگه بیت آخر دجار بلی خواه لم دلتنجی رزگارم که دجار بلی خواه دلم خوشکی خواه گونه دل خوش والعجز والكسل خواه پناه اگرم بطول لدستوسانی ولا تمالی والجبنی والبخل لترسنوچی ولا رزیل ولا رجدی وضلع الدین خواه بمپارز لقرسی قرس ضلع قرسية قرس لإسلام بتفصيل بعض كراء ولكاتي خوانية إنسان تابي يسي بقرز نمونايكا قرز يكتهي كنيتي دانوته وخواي يوربو تاسانا قرز يشي قرسة لسرد موشا كدواك تاسي بك الدواك وتوه سلفة كدبو درنها شيء وانية أما بيوتر قرزي قرس كابرا تلفونو بوك علي قرز كوناني تو كاتكي واهاتو موعدكت هاتو جابرا خوش کبر رزق آن اگر قرضی کسی که مال لابو موعده که یه هات تلفن بر روی عدانا خیلی او پیاوتو چاقی لگل آکردوی پیش موعده که خو من بچین بولای دکانی که موبیلیاتی که کمپانیه چی سیاری هرچی که برو بولای بلکه که ولی پیم نیه چی ملیه که خوی چی لیه ناکم ولی داولی بردنکم او باشتر لوی که تلفن بر روی عدا آخیتو یا خوتی لیه شاری تو وغلبة الرجال خويا بناقرن بتوبوي لويك توشي أو بمك خالتشيك ظالب يا بسلمة دا بعض يقزانا لشرح أم حديثي ألين أما يشيك لوش تانيك في غمر عليه الصلاة والسلام داوي كلو خواي بروردقار لسيش تشتي خرابي بواري مروف بي بارزي لشتي عقلي بي بارزي شون كخمو بجار وخفتو أوانا بيوندي بعقل وهاي ومسالي ترسنوشي بيوندي بخزبو أوانا وهاي بتوريه وأوي تريشيان وقبلي شهوانية بخلكة عزي مالا يعني خواي لمس يشر خرابة بم بارزي فالمديش شصو حفتاوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بشيك لدعائي بيغمر عليه الصلاة والسلام كأم دعائي بيغمر عليه الصلاة والسلام لدعائي تحياتي شخوين دعائي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت خواي فردقار ليم خوش بلويك كردوم لقناه تاوان ولويشك أي كم وما أسررت وما أعلنت أويبا نهياني وبنهان كردوم أويبا أشكرار وما أنت أعلم به مني أويشك تؤيزاني جاري وين إنسان قناه حكا خو حسابي قناه بناك بس لا إخوائي بردقار قناه بكناه جبينه صلي إخوائي لويش مخورج با تابدي لم رجقاري خلطي شيزور فير بوا خلطي مسلمان قناه كا قناه قورا أشكرا علي قناه علي قناحني علي الراس حقيقتك عبلا جاري وين غيبتك على وين غيبت على حقيقة الراس إطواه غيبت حقيقة الراس لا إخوائي لويش مخورج با إنك أنت المقدم والمؤخر بيقومان إخوائي بردقار تو هر توي أتواني خلطيك بيشخي خلطيك دواخي خلطيك بيشخي يعني بي بي بو بهشتو بو شاكو بو بيشكوتنو بو سركوتن خلطيك جدوا خي برو دوزخو برو خرابو برو دوا كوتن خواب مان بارزي لا إله إلا أن هش فرسراي الراس تقينانين جغا لدو كأمل لتحياتا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام خيان دويتي دعاء جدري بيغمر عليه الصلاة والسلام كفرموديش شصو حفتاو شوارا عبد الله كري مسعود رضي الله عنه فرمى بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى خواهي بردقار داوى رنمائي تليكم هدى رنمائي كهمودي نقريتو عفاف باچيزية عفاف عفت وعفاف برزة كانم يشك لمطلب شرع زور قرنقة كاني إسلام شنك كساعدية دا بارزة باچيزية بدرجة داوين إنجا زمان إنجا مسألة جرفان و بار و أوانا عفت أويا بچاو سيري حرام نكي بزمان سي خراب نكي و داوينت پاك راقري و داوا لكس نكي مگر زور نار حدمي غيناج بريتيا لدولماني كي كلاباس مان كري دولماني نفس بي اشكري دولماني مال بي كلواني بيشو أباس مان كد داوا كردني دولماني ناشرعيني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ليك دعايا وارد نبو بلي خواه فقير مكي بلام لديان دعايا فرميتي خواه دولمان مكي أعمال ليبي بس إيش بيمان سيدا هندي بخلتي دين دارو أو أنا دولة من بيبوه أو براسي زور خراب لا برو برا إذا كانم دعابك يعني خوايا خو معنو هرشي مسلمان دولة مني هرشي مسلمان بيني عزيك هرشي مسلمان هي وايد يبكي كمحتاج كسنبي أمشي كي ترى لو دعاني في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام كرجوتي ثاني مسلمان في يوسع قداري فرمودي شصو حفتاو بينش دعائي كي أبو درداية أفرمي ثم ما يكون حزن كديار التابعين فالمية جملة بيأويشي بتمنبو بدني برز أبارايا ويت اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلط شيء أيت خواي بروادقار بن فارزي لو شر خرابي كبرون وآشكرا ديار الشر خرابي أما أبو درداء ديار لكوتاي تمنيا للشام بو رزا ورحمة خواي لبي أم دعائك قال دعائتم من هذا الشيخ ثم أو بيأو بتمنى شيء أم دعائك قيل أبو الدرداء فرميان أو هاولي بريزة أبو الدرداء رزا خواي لبي أبو درداء يشك بول عقل كاني دنيا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام مميان عاقل ورياء وزيرك بول فلام هندي شان دان سخو تايبة تربول إنسان دعابك أخوالا شر بي بارزي أما دعاي صحابي بلي أخوالا هاتشي شر يبن بارز فالمديش نصو حفتاو شش كأن فالمدش فالمديش صحيحة كإمام مسلم روايتك عبد الله كري ابي اوفار رزاي خويا لبي فلمي بيغمر اخو علي صلاه والسلام زول جار ام دعائك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد خويا خاوينم كانوا ببفر وبترزو باوي سارت كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ هر وكوشون جليشي بيس لشلكو شاباليفا كبتو ثم يقول دعائي هر لدعاك فرمو اللهم ربنا لك الحمد فروردقار هرشي حمد سنا وشتايشي شايسي قوريتويا ملء السماء وملء الارض براو بري آسمان كانوا براو بري زوي وملأ ما شئت من شيء بعد براو بري هشتك توب التوي لشرح أم حديثها برسيارة كري ابن القيم أي روجين رحمة إخوالي لبيد واعترف فنما برسيارة كمان على سي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوالي هميان بي بو علي إخوالي بمشو ببفرو بترزو بآوي سار لكاتيكا چلكو چپالي بآوي قرم باكا بتوانيا علي لبرأوي قناهو تاوان چونك أم شودنا ليرا شوردنشي معنوية ما بس تبي شوردنو باك بوناوي لقناهو تاوانا كان قناهو تاوان جوريك لقرمي تيايا چه گرمی که دنیایی چه سزاکی که دوزخه باشه و علی او گناهانی که انسانی که گرمی یک پیسی یک لدلا گرد اگره دلی انسان گرد اگره پیویستی باویه که با آوه چی سارد هم بشور دره هم حرارکی هجاری و انسان که بعضی که تاوانی هستی پیه که حرار گری گری لیا برزه بیتو او پیویستی باویه بوی فرمیتی با آوی سارد و دواتر لروی صحي وتندرسي وواني شو مسألة آي بسارد ووانا إسا دراسة وشتي لسارك ريكا تشي وشونا دعاء جتري بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمودي شصا وحفتاوحو أنا سفرميك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بها هذا الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا طبعا القرآن ربنا آتنا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام هندجا ربنا كي كلوتا اللهم ويبا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بنيتي دعاء لسجدة أكره شونك لسجدة دعاء قرآنين أكره بلان بنيتي دعاء أكره فتعبتيك كذب اللهم اللهم جارت لي شتو معنا الله يلقل ميميش مشددة أو ميمة لروي معنا ولجيهمونا وبير وزكاني خواي قوله يعني لي خواي خاون رحم وصوز وبزي وعلم وزانس وزانياري وداناي وخبرة وحكمة سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار تكر إلى آخر الأسماء جاء راوي حديثك كإمام الشعبي فرمي أمام جرايب وقتادة رحمة خوان لبكا ميان قول تابعين فرمي كان أنس يدعو به فرمي أنس يزدور جرام دعايك وخوان ليش معنا فرمو ده كي قلشي بصراهات بولاي أنس كري مالك أنس كري مالك رزاي فالي بلك وتاي تمني على بصر جياو تان دعاي خير مان بوب كتوها ولي بيغمبري عليه الصلاة والسلام دسي برس كده او دعاي بوب نتان هر اوانا فرمي اتل اوتانا بيه مشكل تاني ويشكل دعا زور بججيرا كان كدعاي شي آسان وخمان ومنار مان فركين كبر دوام او دعاي بكي فالمديش الصوحة افتاوهاش عن ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقلة والذلة واعوذ بك ان اظلم او اظلم اما وقبري بيان شتيترك في غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي خوايا بن بارزة شو دعاء برزة كانوا معلومة كدعاء إنسان دعوة اشتشاكك ودعواك خواي برودقار لشتي خراب وملا مصيبت بي بارزة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي فرمو خوايا فنا أقرمبتو لها جاري فقر هجارية قلة كمدسية إنجا قلتك كمدسيك كميك أكريب ودين بأكريب ودنيا بي يعني فقير بلدينا هيش تبينك ريا كم بكيال دنياي والذلة ما بس في زليلية يعني خواه زليل ما أنك إلى برامبر كسام زلة لبرامبر خواهي برودقارة سنة إنسان نكر سنة فرزة بلام زليلي لبرامبر مروف كان بيبا كويلي مروف وبراوخش كبر رزكان أما لبابتي عقيدة يابان سكري هر كارو كاسبي اقزانيت زليلي تيايا ميكا قنجي چي جوان بداخل او وكو آموشگاري و نصيحتو برخصنوية چيش بو كساني كومپانيايان هي يا وستايتية كان يا مقاولتية كان كريكارا كان تان گنج جوانا كان شاگردا كان كارمندا كان تان مكن بكويلة بدا خولين هنده ما موسى مكتبش هنده مديرو معاونش بعضي لو ما موسى گريه بسوشتانا وكو كويلة بكارين دروسني اوش مكا مگر کسی کبزان زور زور پیویسی پیتی نه او زلیلیتی لحیش کس قبول نکا انسان بون با کویلی خراپا انسان نبیه بس زلیل بیه لبرانبر خواهی پروردگارا و انسان نبیه بور رزق و روزی بو پیا کردنی دو دینار خواهی زلیل که لبردست کسی که هم روژکلی تو رابه و جاری وای شهاده که تویش لو برستره گنجی وای خریجی هندس و اوانه چو تا کمپانیای کابره رنگ بیر خنوالیشی نبیه با عرضی خویلی تو رابه چو نبیه و بی احترامی او شهاده و رید نکر شهادهش اینه بیر فرزه احترامی بینی بس من بس نموی ام زلت خراپ خواهی که پروردگار خواهی گوره هدایت مام دا تنها زلیل خوب بین دعای فرمی خواهی پناه اگرم با تو ستم کم یا ستم املی بکره ظلم لی اسلام که زور جار باس من کردو قیزه و نوناشری نه وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هل روجي كيش لمال درشي بفرمتي خوا من بارزي لو ظلم كم يا ظلم بيه بكري يجي جيتر لدعا كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمودي شصو حفتاونو أبو أمامة رزاي خوالي بأفرمي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام بري دعاء كر دعاء كاني زور بوبو ما لبرنك لأم فرمودي للروش سندو بعزك الله ضعيفة لام للروي معناه ومعناه كي تواضع بالرواية ريش هم أنا دعاكي وتماني بيغمر عليه الصلاة والسلام أم دعاني توكرت بوما لبرناكري قال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله فرمي ديش تيك تام بيغلم همو أم دعانا أو همو دعايك كردمت لا يتشندق دعاي بلن اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلن خوايا دعوة همو أخير خوشيانا لكن كبيغمر عليه الصلاة والسلام دعوة لكم ونستعيذ بك يا ونستعيذ مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فانا اقرين بتقول لهم وش تاني بيغم بركات عليه الصلاة والسلام فانا بيقول اللهم انت المستعان خوايا هرتوي يا رمتي دروك ومشي كارمان وعليك البلاغ هموش تكان من الذين وبلايته وبروردقار ولا حول ولا قوة إلا بالله هيش لا دان لخرابه وبلاه ومصيبته وقناه تاوان يكنيه وهيش يزوتوانه وطاقته يكنيه بوكردني شاكا كان مقر اويك الله تعالى بيمان أبخشي خواهي بردقار هيزو توانا وطاقت من زيادك وتوانين عبادة بندايتي زيادتي بوكين فرمودي شصو هشتا أكين كوتا فرمودي وانا كما أم فرمودي شصو هشتا فرمودي شي صحيحة عمري كري شعيب لباو شي وأيش لبابيلي وأفرمي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار كأنفر مدمان زور جارباس كردو ويشيك لوشتاني كبردوام رجان إنساني مسلمان أي خويني بتايبتي لتحياتا خوايا فنا أقرمبتو لشر خرابو بلاي دجالي يكشاو يا دجالي نابينا مسيح ويتمان شاويجي هر نيام دجال شاويجي وديار الدجال يعني فريودر يعني هالخلطينر يعني في الباز يعني زور دروزن دولا رجنابتان فتنة دجال فتنة قرصة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زيادة الله صد فرموده درباري دجال وردكاري كي كباس كراو لشويني خويا في فرموين لبيش دجالي قورا كومال دجالي تردين أواني كزور دروكن وريابن دعايا المكول أقر خواي پروردقار لشر أم دجال وردانا پاراستني أو لشر أو ترش أتفارزي بمرجع بدل دعاب كي بري خواي پروردقار لوبن پارزة وام جاری فرمو خواه پناه اگرم بطول سزای اگری دوزخ خواه پروردگار لسزای خواه بمان پارزی چون که سزای خواه پروردگار تحمل ناکره خواه گوره لحچی شر و بلا و مصیبت و ناه و تاوان و خرابه بمان پارزی خواه لتا پارن و هرچی خیر و خوشی دنیا و قیامت هی پی معنی عطا که چی زرر هی دی معنی لاده داوی همو او خیر و خوشیانت لیکن که پیغم برکت علی صلاة سلام داوی لیکن خواه پروردگار فنا عقلين بتولى همو أو بلا مصيبتاني رسول الله عليه الصلاة والسلام فناي بيقولون يا ربي خويا لمن خوش بي خويا لمن خوش بي خويا لخمن ودايكو باوكو ما مستوك سكار ودوس وحباب من خوش بي أواني كحق ما في أني لسلمان أنو داعي دعي خيرا اللي كردون أواني جوا لدنق مانا يا رب العالمين أواني هاوكاري ودنقا كان خويا لهمو من خوش بي لأيمو لسرجا مسلمانا خويا ون خوش أشفاي بو بنيري او يدلي ناخوش ادلي خوش كي قرزار قرزي بو دفعكي او يهرني ازو ما بس لدلياتي بو اجابجيك ومنالني بي بخشي او هيتي بو صالحتي مال كان ما بركي لخير وبركه خوي پروردگار هدايت ما مدي بور روشت برزو جوانا كان بما بارزي للروشت خراب كان يا رب العالمين علمي نافع عملي صالح مان زياد كي خوي پروردگار علمي نافع عملي صالح مان زياد كي يا رب خوي پروردگار مال كان ما بركي لخير وبركه امولات من بو پارزی له مو درد و بلا و نخوشی و ناخوشی و گناه و تاوان کر کس شاک لگل امیلتی کرده اخوای چاچی بو کر کس خراب هدایتی بده یا رب العالمین اگر اهل هدایت نی خوای لشر بمان پارزی یا رب العالمین خوای هر مسلمان لمس زیال نار راحتی نار راحتی لسر هلگری اوانی لزندان اوانی لنخوش خانه اوانی لدر بدری و آواران خوای پرودگار فی مسلمانان کبی لوتی ظالم و طاغوت کان بشکنی اوانی خوینی خلق بنا اخر جنوانی ک ظلم کن خواهي پروردگار بشتيان بشيني دسيان بشكيني يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادو محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بره بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر

0: غليق بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أو
1: تسر في مقادر.

يفعل لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه.

عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: أذكار النوم.
2: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضو رحمتي خويلي بدلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یک کاتیک دچیت سر جگا بلیت لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، و هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر، و تا هیچ پرستراویک بحق نیا جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا. هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرشیاوی گوری اوا و بسر هموش تیک دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگو من هیچ گورانکاری و هیزو توانایک نیا الا بخوای پروردگارو برزو بالان بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استعیش بو خوا. هیچ پرستره و یگنیه الا ذاتی الله نبه. خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسی اگ ام ذکره بکا خوای گوره لگناه کانی خوش دبید گر با اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبونوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وگ ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدله خریق بم نزاکه لبر بکم کبویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت کچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نا و مله و شکان نزاکه لخوتو مگورو ریگ وک خوم پیموتی اوابله بنبیک الذی ارسلت شوام مسلم جرايته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپيروزي ناوي تو دجيمو بپيروزي ناوي تو دمرم جین و مردنم بدستی خوتا حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتا و حزش کید دمرینی و کاتی لخوی جهال دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس و استایش هربو او خوایه کلپاش اوی کمران دینی زندوی کردین و
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا، اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا، خوا اگر دي مريني اوالي خوشبا، اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك، داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارقاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو، پنا دقرم بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بوا

قراءته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشي تناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتكيني چون كا ايو نازانن كلاپاش ايو نونكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنونكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهنه وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي بله: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپیروزی ناوی پیروزی تو تلیشتی خوم لسر امنیون دادنیمو دخوم و بپشتی تو برزی دکمو حل دستم لخو خوایا اگر یانم دکیشی و گری ددی توال لای خود لم نستم دا او آب سوز و مهربانی خود رحمی پی بکو سوز و مهری لقلب نوینه و اگر یانت گران دوابم لم خوا خبرم دکی توا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتی و. عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا آوى الى فراشه قال: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا امامي انسي كري مالك رزاي خويلي بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتا سپاس و استعيش هربو او خوايا كنانو او من دداو بشي كسرو بربش من بكا پي من دداو جيگو ريگي حسانو و حوانوي پي من داو امال كاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بي جيگو بيشوينو بيلانن. پيشوا مسلم گراويتيو. فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد صلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.